رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات، محبوس ما بين كل السكات، نفسي في

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن،

كتير كلام. وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة ليه زي ما

السما وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام والصمت تام وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

مش بيودي ايدي في جيوب والسماعات فوداني وما استخبى وبسمع نفس الاغنيه هي

0: بدأتي فينا أنا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمح إن الشوارع مش فاكراني أو إني بقيت واحد تاني بقيت أقول كتير زمان وبقيت أخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك إني حي بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها أسم وكأني خاين أو جبان وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تاسع وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع في الختام كان نفسي بس أقول سلام
1: 100.6 على كيفك

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل جديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. نجوم اف ام تي في.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
0: صوت موتور العربيه، تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: الانسان كلمه، وفي الاصل وفي البدء كانت الكلمه، والكلمه قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا ان ما تقول ليس كما يقول الاخرون، ولا ربما كما قلت من قبل او ما قد تقول في الغد. انا المدعو ابراهيم عيسى، هذه اقوالي في سجل الحياه اللي مفتوح من الاول واللي ملوش اخر. على فكره لدي اقوال اخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: إيرينا يسري ملكة جمال مصر فعيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي.
1: سرعي دي احنا لسه معرفناش بقى.
0: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: هو مش المفروض ان النهاردة عيد ميلادي وانت وعدتني ان انت هتحتفل بيه معايا وكمان قلت لي عايزين صحابك.
0: ملكة جمال مصر إيرينا يسري فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفن إمام يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في. نجوم أفقام على كيفك.
2: ميكس سولوجي.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجيا هتكتر، وهتقدر تحقق معانا

0: الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: نجوم FM بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: وفان إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة يوم الثلاث بنبتديها معاكو من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي والحد الساعة 10. حلقة يوم الثلاث عادة بيكون فيها أخبار في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية بيكون في طيارة عيش صباحك اللي بتاخدنا وبنروح يعني بلد بقى من البلاد اللي احنا حابين ان احنا نزورها وبناخد لفة جميلة كده من واحنا في مكاننا بنشوف الأماكن السياحية اللي نقدر نشوفها هناك وبنتكلم مع ناس زاروا البلد دي ويقولوا لنا أحلى الحاجات إيه هناك اللي احنا نقدر نشوفها. لكن النهاردة للأسف مش هيكون في طيارة لكن هيكون في حاجة أحلى من الطيارة. هيكون معانا ضيفة من ضيوف عيش صباحك اللي أول مرة هتكون معانا النهاردة. لو عايزين تعرفوا هي مين ابعتولنا على 015-5952-1006. ممكن تخشوا على صفحتنا على السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو إنستغرام هتلاقوا هي مين. وتعالوا يا جماعة نقول درجات الحرارة دلوقتي عشان احنا ايه بس طولنا في الأول شويتين. الله النهاردة حر ولا ايه؟ العظمى يا جماعة في القاهرة تكون 37 والصغرى 27، اسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، مطروح العظمى 32 الصغرى 25، سوهاج العظمى 40 الصغرى 26، إنا العظمى 41 والصغرى 27، أما أسوان فالعظمى 42 والصغرى 28 درجة. النهاردة يوم الثلاث 25 أغسطس لسه مستمرين في الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع ارتفاع في نسبة الرطوبة. Not only but also جو هيكون مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع شبورة مائية كثيفة صباحا على طرق السفر، ممكن توصل لحد الضباب وأحيانا الطرق ممكن تتقفل زي ما حصل امبارح. فناخد بالنا يا جماعة لو لقينا الطرق الصحراوية مقفولة نلتزم بده ونستنى ده لسلامتنا مش عشان أي حاجة تانية. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3-8-3-5-0-22. سيبكم مع فيروز ونرجع نكمل معاك وعايشين صباحنا صباحكم زي الفل.

بدأنا يومنا بفيروز ولسه بنبدأ حلقتنا، حلقة يوم الثلاث. لسه الناس برضو بتبعت لنا وبتقول ايه يا جماعة، فين الطيارة؟ هيبقى في طيارة ولا لأ؟ مش هيكون في طيارة، هيكون معانا ضيفة من ضيوف عيش صباحك. لو عايزين تعرفوا هي مين، خشوا على صفحاتنا على الفيسبوك وعلى انستجرام وهتعرفوا هي مين. وطبعا تقدروا تبعتوا لها كل الأسئلة اللي هتكون عندكم، تبعتوا لنا على رقم الواتساب وعلى صفحتنا على الفيسبوك. ده بداية من الساعة الثانية. لسه الساعة الأولى عندنا شوية أخبار كده وشوية حاجات ندردش فيها مع بعض. عمرو صباح الفل. صباح الفل. في برضو مها بتصبح علينا، صباح الفل عليك يا مهموها. في علي بيقول لا النهاردة الجو حلو جدا مش حر خالص. والله يا علي كل واحد مختلف عن التاني وإحساسه مختلف عن التاني. أنا بالنسبة لي النهاردة الجو حر بصراحة، ودرجات الحرارة بتقول كده. يعني النهاردة درجة الحرارة في القاهرة 37، للي ما كانش سمع اللينك الأولاني. طيب جماعة، لحد دلوقتي لسه في ناس طبعا بيسألوا على يوسف، مستغربين الأجازة اللي طولت. في ناس طبعا عارفين الظروف اللي هو فيها، وفي ناس لسه ما تعرفش. فللناس اللي ما تعرفش، للأسف يوسف بيمر يعني فترة من أصعب فترات حياته بسبب فقدان والده الله يرحمه، دكتور كمال التهامي، ربنا يرحمه يا رب، جعله من أهل الجنة ويغفر له ويصبر أهله ويصبر يوسف ويقويه إن هو يقدر يرجع تاني. كل المسجز اللي انتوا بتبعتوها له أنا بوصلها له بأساميكوا بكل حاجة، وبيشكركوا جدا جدا جدا. إن شاء الله إن شاء الله عن قريب كده يرجع ينور مكانه ويرجع أقوى من الأول كمان. بوصل له كل المسجز والله للناس اللي بتسأل والناس اللي ما تعرفش. أديني قلت أهو، صباح الفل عليكم. طبعا النهاردة ذكرى مولد النبوي الشريف، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة 12 ربيع الأول 1448 هجريا، ذكرى مناسبة مولد النبوي الشريف، كل سنة وحضراتكم طيبين. لسه احنا مكملين معاكم، لسه عندنا شوية أخبار هقول لكم عليها، ومعنا ضيفة في الساعة التانية. نسمع ماهر زين ونرجع نكمل معاكم. صباحكم زي الفل.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. خليفه صباح الفل عليك يا خليفه، انا قاري المسج بتاعتك والله ومصبحه عليك امبارح مرتين، والله مرتين، بس انت ممكن تكون بيفوتك، بس انا بقول لك اهو ما تزعلش مني، بس انا فعلا قريت المسج بتاعتك امبارح. ايه كمان بتصبح علينا، صباح الفل عليك يا ايه، ميرسي جدا جدا جدا. دكتور عبد الله يوصل ان شاء الله يا دكتور، ربنا يخليك لينا يا رب. وصال كمان بتصبح علينا، صباح الفل. علي بيسالني كلتي حلاوه المولد، والله بص يا علي هي موجوده قدامي وانا بتفرج عليها كده الف وش الناحيه الثانيه، يعني حلاوه المولد يمكن من اكتر الحلويات السكريات مش طبيعيه، فوليه بقى، سمسميه، حمصيه، مش عارفه ايه اللي هي جوز هنديه، ما اعرفش اسمها جوز هنديه ولا لا، البتاع اللي شبه السيراميكا اللي بتبقى تحت دي ما حدش بياكلها، بتفضل قاعده في العلبه زي ما هي، مش عارفين ليه بينتجوها لحد دلوقتي، بس طبعا يعني احد اعضاء حلاوه المولد فلازم تكون موجوده معانا. كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا اجازه المولد النبوي الشريف بقت يوم الخميس، يعني يوم الخميس الجاي ان شاء الله هيكون اجازه للناس بقى اللي مسموح لهم ان هم ياخدوا اجازه اليوم ده، انا هكون موجوده معاكم ان شاء الله ولسه مكملين معاكم. خدوا بالكم يا جماعه، قولوا لي بس اخبار الطريق ايه واخبار الشبوره ايه بالذات، لان هي من امبارح الشبوره متالقه معانا شويتين، فقولوا لي اخبار الطريق الصحراوي ايه، لو في اي طرق مقفوله يا ريت تقولوا لي علشان نبلغ غيرنا كده، لو في برضو طرق زحمه في العموم يعني نوعي بقيه الزملاء اللي نازلين عايزين يلحقوا اكل عيشهم عشان احنا بننسى طبيعي. فعايزه اقول لكم على شويه نصايح كده تعملوها وقت ما تكون الشبوره قويه قوي، اللي هي ما فيش رؤيه اصلا، او اللي هو في شويه شبوره كده، بس في الحالتين هقول لكم المفروض نعمل ايه. اولا الهدوء التام وانت سايق بسرعه بطيئه جدا تكاد تكون منعدمه، يعني ما مش هنتاخر على اي حاجه، بالعكس ده علشان نوصل بس بسلامه، فنحاول ان احنا ما نستعجلش، نحاول ان احنا ما نستعجلش غيرنا اللي هو امشي بسرعه انت مبطئ، اللي في شبوره فطبيعي ان احنا كلنا نبقى ماشيين بالراحه جدا جدا. اضاءه كشافاتنا لازم نتاكد ان الاضاءه في العربيات تكون كويسة، كل فترة كده نكشف ونشوف علشان لما نقع في حاجة زي دي لازم إضاءة العربية تكون قوية. زيادة مسافة الأمان بينك وبين العربية اللي قدامك، لو انت شايف العربية اللي قدامك أصلا من الشبورة وانس انها بانت كده بس شقت شوية اقف مكان، يعني هدي خالص خالص، لازم يكون في مسافة أمان كافية جدا بينك وبين العربية اللي قدامك. مساحات الازاز شغاله باستمرار ما تقفلهاش، لو في ميه كمان شغل الميه بتاعت المساحات، الازاز لازم يكون نظيف على قد ما تقدر علشان بس الرؤيه توضح سنه في الشبوره اللي احنا بنكون ماشيين فيها. حاجه كمان يا ريت نفتح شبابيك العربيه حته صغيره جدا عشان بس الازاز ما يشبرش من جوه، يكون بس بقى يعني يكون بس ازاز العربيه مفتوح شويه كده. استخدام آلة التنبيه أو الكلاكس على فترات علشان لو محدش شايفك يسمعك، تنبه بس الآخرين ان انت موجود مثلا وراه، لو هيسمع صوت الكلاكس يفهم انت قريب منه بعيد عنه، يعني لازم بس تثبت وجودك في الطريق بالنور أو بالكلاكس أو أي حاجة على فترات كده ايه كل شوية. في حالة انعدام الرؤية تماما بنقف على جنب، ما فيهاش انعدام الرؤية تماما، لو انت مش شايف اصلا الجزء الامامي من العربية ده، يعني بيبقى في شبورة عنيفة بالمنظر ده، بنقف على جنب ما فيهاش، بنفضل منورين النور برضو وانت واقف على جنب كلاكس كده كل حين واخر، بس عشان لو في حد معدي جنبك او اي حاجة ينتبه ان انت موجود. طبعا نتمنى السلامة لكل الناس، شبورة قوية اليومين دول، خدوا بالكم ان شاء الله كلكم توصلوا بألف سلامة. لسه مكملين معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، نسمع عمرو دياب لولا البنات ونرجع نكمل معاكم على طول.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك في تي سي. أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7568 جنيه للبيع و 7534 جنيه للشراء. أما سعر الذهب عيار 21 ب 6620 جنيه للبيع و 6590 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب 53576 جنيه. سعر الفضة عيار 999 113 جنيه للبيع 108 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: الفرسان يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه ثواني يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله للتصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجه. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزه منزليه، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمه تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندريه لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجه ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759 492 298.
7: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
8: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
9: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
10: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة من 40 سنة ومكملين في خدمة الحجاج من أول النية لحد طواف الوداع. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وبرنامج كدانة وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة في موسم حج 2027 تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288. رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
11: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عايزة صباح على محمود فتحي. صباح الفل عليك يا حودة، والله بنشكرك جدا جدا جدا، كتير علينا كتير علينا المتابعة دي، والله شكرا ان انت لقيت وقت ان انت تسمعنا. صباح الفل، منورنا ومشرفنا والله العظيم. معانا خبر دلوقتي ليه علاقة بالسوشيال ميديا ومخاطر السوشيال ميديا طبعا على الأطفال، وزي ما شفنا ان في بلاد كتير ابتدت خلاص تصدر قوانين لمنع الأطفال من دخول السوشيال ميديا. امبارح اعلنت الحكومه النيوزيلنديه انها ناويه تفرض قانون جديد يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لكل شخص اقل من 16 سنه. اقل من 16 سنه ممنوع ان هو يكون عنده اي اكونت على السوشيال ميديا. القانون ده هيلزم منصات التواصل ان هي تتاكد ان اي مستخدم فوق ال 16 سنه، وده ممكن يتم عن طريق بيانات الحساب او تقنيات تقدير السن من ملامح الوجه في حاجات يعني ابلكيشنز وحاجات بتعمل كده، او الهويه الرقميه او الهويه الرسميه. غير كده مش مسموح للشخص ده ان هو يعمل اكاونت على السوشيال ميديا. وزيره التعليم في نيوزيلندا كمان قالت ان دي خطوه مهمه جدا هدفها حمايه الاطفال والمراهقين من سلبيات السوشيال ميديا، ومساعده طبعا الاهالي على تربيه الاطفال بشكل ايجابي، وكمان تحميل شركات التكنولوجيا الكبيره مسؤوليه اكبر. الاتجاه ده مش في نيوزيلندا بس، لان في دول كتيره جدا جدا ابتدت خلاص تطلع القوانين دي، زي بريطانيا وفرنسا واستراليا بدات هي كمان ان هي تعمل حظر على استخدام السوشيال ميديا للاطفال والمراهقين، طبعا بسبب المخاوف من المحتوى غير المناسب اللي ممكن يتعرض ليه الاطفال دي، وبيرجعوا الناس طبعا يشتكوا السوشيال ميديا مش المفروض يكون عليها حاجه كده. لا، هو مش المفروض ان الاطفال اللي يكونوا على السوشيال ميديا، طبعا ممكن كمان الاطفال دي تتعرض للتنمر الالكتروني وتاثيرات سلبيه كتيره جدا جدا يعني ممكن يتعرض ليها الطفل. فانا مش بفهم لما تلاقي الاهالي عاملين هم اللي عاملين ابنهم او بنتهم الاكاونت على الفيسبوك مثلا. في ناس بتعمل كده اللي هو اول ما الطفل اصلا بيتولد بس هم بيعملوا له اكاونت على السوشيال ميديا. متفهمه جدا طبعا الفرحه والسعاده وانه خلاص احنا في طفل نورنا وشرفنا كده واحنا مبسوطين بيه بقى وعايزين بقى نعمل له حاجات كتير، بس انا ما بشوفش ان ليها لازمه. اكيد مش هو اللي بيخش على الصفحه بتاعته، الولد او الوالده هم اللي بيبقوا ماسكين الصفحه دي، لكن الولد خلاص لما يوصل لسن معين انه قادر ان هو يتفرج على فيديوز ويخش يفتح الانترنت وكل الكلام ده، هيكون برضو لسه صغير قوي ان هو يكون عنده صفحه على السوشيال ميديا. طبعا اتكلمنا كتير ومش هنبطل نتكلم عن مخاطر السوشيال ميديا للاطفال، فبلاد كتيره جدا خلاص ابتدت بقى تفعل قانون انه اقل من 16 سنه ممنوع منعا باتا ان هو يكون ليه صفحه على صفحات السوشيال ميديا. ناس كتيرة قوي عاملين الموضوع ده، مشاهير هوليوود طلعوا واتكلموا كتير وكانوا بيسألوهم ازاي انتوا عندكوا انستجرام وفيسبوك وتيك توك وكل الكلام ده وابنكوا وبنتكوا مش سامحين لهم، فبيقولهم علشان دي التربية الطبيعية، مش المفروض ان هو دلوقتي 13 او 14 سنة يكون عنده صفحة على السوشيال ميديا. ليه؟ لان في خطورة كبيرة جدا عليه، لان في ان هو هيفقد مرحلة في حياته، مرحلة طفولة المفروض ان هو يعيشها. يعني انت تخيل كده، انت بتجيب ابنك او بنتك صغيرين في السن جدا وتقوم سايبهم لوحدهم في ميدان عام، هيسمعوا اللي يسمعوه ويشوفوا اللي يشوفوه، هيسمعوا اي حاجة معدية، يشوفوا حاجات ما ينفعش يشوفوها. انت ده اللي انت عامله بالظبط وانت عامل اكاونت لولادك على السوشيال ميديا عامة. ما ينفعش تخش تسيطر على كل حد، تقول له ما تقولش الكلام ده، ما ينفعش تنزل المحتوى ده، هتسيطر على مين ولا مين يعني؟ فبيكون صعب جدا ان انت تقدر تحمي ابنك او بنتك من مخاطر السوشيال ميديا. فانا بصراحة مع القانون ده جدا جدا جدا، اقل من 16 سنة ده يعتبروا اطفال مش صحي ليهم ابدا في نشأتهم ان هم يكون تفضلوا متواجدين على سوشيال ميديا، غير بقى المخاطر بتاعت سوشيال ميديا. انزلوا لعبوا في الشارع، انزلوا اتنططوا واعملوا حاجات، قابلوا صحابكم، تمرجحوا واعملوا نشاطات، أنشطة، أي أنشطة كده زي أي طفل أو طفلة بيعملوها. تبقاش قاعد قدام شاشة، ما ينفعش يكون نشاط الطفل إنه هو قاعد قدام شاشة. يعني أنا من كام يوم في عديت على فيديو كده أحد البودكاست بيتكلم عن صحة المرأة وعلى حاجات طبية ونفسية وحاجات كتير، وبيستضيفوا ناس متخصصة وبيتكلموا بكل أريحية لأن كل الكلام طبي يعني وعلمي وكل حاجة، فبيتكلموا في تفاصيل كثيرة جدا. فدخل شخص كتب لهم قال لهم محتوى طبعا مفيد لبعض الناس، لكن عيب جدا ان احنا نتكلم على المفتوح كده، لان ممكن اطفال يتفرجوا على المحتوى ده وبدري عليهم ان هم يعرفوا حاجات زي دي. البنت اللي بتعمل البودكاست عجبني ردها جدا، دخلت شكرته وقالت له بشكرك جدا على الكومنت بتاعك، عشان كده السوشيال ميديا مش للاطفال. بكل بساطه يا جماعه، بكل بساطه السوشيال ميديا فعلا مش للاطفال. بلاش ان احنا نعرض اولادنا لحاجات ما ينفعش ان هم يشوفوها، وبييجوا يسالونا ما بنردش عليه. خلاص سالوك رد، هو انت اللي عرضته ان هو يعرف معلومه زي دي، لازم تصلحها له. لو معلومه غلط لازم تصلحها له، لان لو ما لقاش رد من الام او من الاب، هو عنده السوشيال ميديا اصلا، عنده عالم يقدر ان هو يخش يكتشف فيه حاجات كتيره جدا، والله اعلم بقى هيكتشف من انهي مصدر وهيكتشف ايه، وهل المعلومه هتكون صح ولا غلط وهتضره ولا لا. فخلونا يا جماعه ناخد بالنا من اولادنا، بلاش نستعجل، بلاش نستعجل، كده كده هيقعدوا قدام الشاشات ولازم يكون عندهم اكونتس على الابلكيشنز المختلفه، بس بلاش نستعجل علشان بس الطفل كده يتربى تربيه سليمه سويه ما يكونش فيه اي اضرار. لسه مكملين معاكم ولسه منتظرين ضيفتنا اللي هتشرفنا وتنورنا بداية من الساعة التانية إن شاء الله. سيبكم مع حمائي ونرجع نكمل معاكم على طول. صباحكم زي الفل.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي دي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالين جوما فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومفام.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني وبنبدا الساعه الثانيه من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وقلت لكم ان هيكون معانا ضيفة خاصة جدا النهاردة. ضيفتنا مش زي أي ضيفة، مش زي أي ضيفة. ضيفتنا النهاردة ممثلة دكتورة أسنان وملكة جمال مصر، معانا إيرينا يسري معانا على الهوا. صباح الفل عليك يا إيرينا. عاملة إيه؟
3: الحمد لله كله تمام. إنتي عاملة إيه؟
2: إنتي اللي عاملة إيه؟
3: الحمد لله.
2: إيه ملكات الجمال بيصحوا بدري؟ كلنا كده.
3: أنا بصحى بدري عامة لأن أنا من أيام الجامعة طبعا، يعني الأول لكتشر عندي الساعة 8 بالدقيقة لازم أدخل، فأنا متعودة على الصحيان بدري.
2: إحنا متحمسين جدا، عندي أسئلة كتيرة جدا جدا. هنتكلم طبعا عن أعمالك الفنية وكل حاجة، بس إنتي طبعا الدراسة طبعا كانت الأول إنتي طب. ماشي، من طب لمسابقة ملكة جمال مصر، ازاي وصلنا من هنا لهنا؟ احكي لنا.
3: انا من زمان جدا كان نفسي ان انا اقدم في المسابقه، وكنت بقول طب ليه ما بقاش ملكه جمال مصر، عارفه اللي هو اي بنت في الدنيا لو جات لها الفرصه دي فعلا هيبقى نفسها انها تبقى ميس ايجيبت. وحصلت على ميس ايجيبت جلوبال، ملكه جمال مصر عالميا. كان نفسي من زمان، وكان ايام الجامعه وايام المذاكره ما كانش عندي وقت، وكنت خايفه ده ياثر على ده. خلصت واشتغلت وقعدت كده الوهلة، قلت طب ده كان حلمي من زمان قوي، طب ما أقدم. هي جت فجأة. قدمت قبل كده كذا سنة بس ما كنتش بروح الكاستنج، كنت بتشغل، كنت عايزة أعمل ماسترز، عايزة أطور من نفسي في الطب، ما كنتش بروح
2: لحد. يعني انت الحلم ده كان عندك من بدري كمان؟
3: من بدري جدا. وقدمت كذا مره واتقبلت وما كنتش بروح الاوديشن او الكاستنج، لحد ما فجاه كده قررت، قلت خلاص لا لا خلاص المره دي انا هقدم وهروح والحمد لله.
2: الحمد لله. هنتكلم عن لحظه التتويج اكيد، وطبعا الرهبه والدموع والفرحه وكل الكلام ده، بس عايزين نعرف ايه المواصفات اللي بتكون لازم تكون موجوده متوفره للالتحاق بمسابقه ملكه الجمال؟
3: انا بشوف المستوى الدراسي، لازم التعليم، لازم يبقى في لباقه في الكلام، علشان في مسابقات. انا مسابقتي ان انا امثل مصر بره، بره مصر في تايلاند،
2: مسؤوليه رهيبه،
3: فلازم اعرف اتكلم ولازم ابقى عندي حسن التصرف ولازم حاجات كتيره قوي، سلوك وشخصيه، وان انا افيد المجتمع، ان انا اعمل نشاطات بتفيد المجتمع والمراه، وانا كمان سفيره لحقوق المراه في انتي الاهم، مبادره انتي الاهم، فعندي حاجات كتيره تخليني ان انا الحمد لله حصلت على اللقب.
2: يعني الحمد لله اكيد، بس عايز اعرف برضو هل بيكون في ترتيبات؟ هل بيكون في حاجات المفروض تعملوها علشان توصلوا للمسابقه وتبتدوها، اللي هو مثلا تمارين رياضيه معينه
3: طبعاً.
2: اكل معين ان انت تقري او تعرفي عن حاجه معينه، زي ايه مثلا؟
3: يعني مثلا المسابقه كانت شهرين او شهر ونص على ما اعتقد. كان في حاجات كتيره قوي، كان في حفلات، حفله مواهب، في فتنس دي، لياقة، يشوفوا اللياقة البدنية، حاجات، أسئلة على الستيج، ثقافية.
2: الأسئلة دي بتكونوا عندكم أي فكرة عنها ولا هي؟
3: والله أبدا
2: مصدقاكي من غير ما تحلف، مصدقاكي. يعني هي بتبقى السؤال فجائي كده،
3: فجائي كده على الستيج.
2: ده لازم تبقى أعصابك هادية وجاهزة لأي رد.
3: طبعا يبقى في توتر طبعا، بس الواحد

0: بمثل مسرح في الجامعة، بمثل مسرح في المدرسة وأنا صغيرة، واخدة workshops تمثيل كتير، بس ولا مرة كان في دماغي إن أنا فعلا أمثل.
1: يعني أنت كنت كمان مجهزة لده، أنت حابة التمثيل من زمان؟
0: كنت واخدها هواية،
1: هواية
0: بحبها، بس عمري ما فكرت إن أنا فعلا ممكن أمثل.
1: وجاتلك
0: هي جاتلي
1: الفرصه جاتلك سبحان الله. يعني لما بتمشي في حاجه تلاقي كل حاجه بتيجي بعديها. طب دلوقتي اي رياضه في الدنيا لو معاكي يعني متنافسين، لو هتنافسي حد في الرياضه، مجال الرياضه، بيكون انت بتعرفي المنافسه بتاعتك شاطره في ايه، تقدري ان انت تشتغلي على ايه علشان تكسبيها، هل انت وبقيه المتسابقات كنتوا في بينكم الموضوع ده؟ يعني في حاله من التنافس فعلا، ولا انتوا كنتوا صحاب؟
0: طبعا عملت صداقات في المسابقة ولسه لحد دلوقتي أصحابي، بس أنا كنت مركزة مع نفسي، كنت بعمل اللي أنا أقدر عليه، وإحنا عندنا ألقاب كتير على فكرة، يعني في مثلا ملكة جمال للسياحة، ملكة جمال للبيئة، فما كانش في حد يعني متضايق من حد. أكيد بيبقى في مضايقات
1: لسه
0: وحاجات،
1: كنت عايزة أقولك يعني
0: أنا صريحة أكيد يعني تعرضت لده.
1: أي لمة بنات وفي تنافس خلاص شكرا، يعني أكيد
0: طبعاً
1: في مشاكل
0: طبعاً
1: بتحصل.
0: طبعا كان في طبعا حاجات طبعا.
1: فأنت كنت مركزة مع نفسك، ما ماليش دعوة بأي حد. طيب ايه القضايا اللي انت حابة ان انت برضو يعني، طبعا عندك مسؤولية مجتمعية كبيرة جدا جدا تجاه بلدك، ايه برضو القضايا اللي انت حابة ان انت تتبنيها وتتكلمي عليها اكتر ويكون في توعية اكتر بيها؟
0: بصي، بما اني سفيره لحقوق المراه، انا بحب ان انا اتكلم، انا بنحاز جدا للستات، انت مش متخيله.
1: فيمينست جدا
0: جدا جدا جدا جدا جدا، ودايما ببقى يعني حتى لما واحده صاحبتي مثلا تحكي لي حاجه لازم ابقى معاها، هي ما بقاش مثلا مع الشخص التاني سواء خطيبه ما اعرفش،
1: ملناش دعوه، احنا مش حقانيين. احنا مع الست قلبا وقالبا.
0: انا مع الست قلبا وقالبا، لان احنا طيبين على فكره بجد فعلا،
1: مش كلنا
0: والله العظيم، يعني
1: قلبنا طيب، يعني الانسان عامه طيب سواء ست او راجل، طبعا بعد كده ده بيكون اختيارات شخصيه. ماليش دعوه. طيب لو قالوا لك ايرينا انت لازم تتبني قضيه ليها علاقه بالرجل مضطره، هتعملي ايه؟
0: اتبنى
1: يعني اللي هو تدافع عن الرجل في حاجه معينه، هتكون ايه؟
0: البطاله.
1: عشان يصرفوا علينا. شوفوا يعني يا جماعه، في مخطط، هي يعني مش صعبان عليها الرجاله في حاجه، بس لا يعني
0: عشان يصرفوا علينا. لا بجد انا بتكلم بجد، فعلا في كميه بطاله غير طبيعيه، في حتى دكاتره متخرجين من كليه طب مش متوفر لهم شغل خالص. في مثلا المستشفيات الحكومي الراتب فلوس يعلى شويه.
1: اكيد اكيد المرتبات والبطاله عامه، فدي حاجه انت هتبقي حابه ان انت تتكلمي عنها،
0: لان الراجل هو اللي بيفتح بيت في الاول وفي الاخر.
1: اكيد اكيد،
0: فلازم يتوفر له فرصه عمل.
1: اكيد. لسه ايرينا يسري دكتوره الاسنان والممثله وملكه جمال مصر منورانا ومشرفانا هنا في الاستوديو. لو حد عنده اي سؤال يبعت لنا على 015-59-52-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. فاصل ونرجع نكمل معاكم على طول.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ال 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312515154.
2: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة من 40 سنة ومكملين في خدمة الحجاج من أول النية لحد طواف الوداع. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وبرنامج كدانة وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة في موسم حج 2027 تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288. رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
5: نجوم FM بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم ولسه ايرينا يسري الفنانه وملكه جمال مصر وطبيبه الاسنان، لازم هقول الثلاث القاب لان انا منبهره بيكي بصراحه، لسه منورانا ومشرفانا، وعندي برضو لسه اسئله كتير جدا. فمسابقه ملكه جمال مصر كان في تحديات، كان في صعاب، كان في حاجات كتيره، بس اكتر لحظه كانت استصعبتيها قوي او حسيتي انه لا الموضوع تقيل، يعني كانت لحظه صعبه عليكي جدا عدت خلال المسابقه، كانت ايه؟
2: بكل صراحه بعد المسابقه، بعد التتويج.
1: بعد التتويج ايه اللي حصل؟
2: يعني انا عامه ما بحبش ان انا اتكلم في مشاكل او اتكلم بطريقه سلبيه، بس اكيد بيبقى في منافسات تانيين اكيد
1: حاسين ان هم احق باللقب، مثلا حاسين ان حصل ظلم.
2: لا في بنات على فكره واخده القاب، يعني في بنات واخده
1: القاب. ما بيبقاش لقب واحد.
2: لا ما بيبقاش لقب واحد، يعني
1: مس توريزم، مس مش عارفه ايه، يعني في مستات كتير، معلش انا اسفه، بس هو فعلا بيكون في كذا لقب، ما بتبقاش بس هي ملكه جمال مصر،
2: دي حقيقه. فتعرضت للمهاجمات، لجان، حاجات كده.
1: ده ما ده طبيعي. ده طبيعي. انت بتواجهي الكلام ده ازاي بقى؟
2: لا كنت يعني قعدت سنه ساكته خالص، ما بتكلمش. ممكن اشتكي للي ماسكين المسابقه، بس مش يعني طول السنه. فكان المفروض ان انا ابقى لجنه تحكيم للسنه الجديده للبنت ان شاء الله اللي هتتوج
1: ان شاء الله.
2: فلقيت نفسي اتشلت من لجنه التحكيم خالص. تضامنا يعني مع البنت دي الثانيه المنافسه.
1: فانت شفتي ان اللجنه واقفين اكتر مع البنت دي او شايفين ان هي عندها حق؟
2: مش عندها حق، واقفين معاها لاغراض انا الله اعلم.
1: هم قالوا خلاص انت كده كده فايزه باللقب، يعني نواسي البنت الثانيه ان احنا بس ايه.
2: هي كمان واخده والله لقب مهم جدا، بس يعني
1: ده طبيعي.
2: عادي يعني.
1: ده طبيعي ان في ناس بتكون مستكتره حاجه على شخص ما. انت احسن حاجه فيك ان انت بتركزي في نفسك
2: أكيد.
1: وبتخلي افعالك والحاجات اللي بتعمليها بعد فوزك باللقب هي اللي تتكلم عنك وتقول ان انت فعلا كنت جديره باللقب ده.
2: طبعا. وتعلمت ان الشخص لما يجي ياخد حقه هو بالسكوت، بكل هدوء، بالاعمال اللي هيعملها، بالنجاح، بالشغل، هو ده الرد فعلا الحقيقي. ده اللي انا اتعلمته من التجربه دي، لاني انا خدي بالك ممكن اسكت اسكت اسكت واجي بقى فجاه برده برد باحترام، بس لا يعني اتعلمت طريقه تانية ان انا اخد حقي بيها. طبعا
1: طبعا من ضمن المسابقه ان احنا نكون دبلوماسيين وعارفين
2: طبعا
1: ما نزعلش حد ونرد رد كده اللي هو ما ينفعش رد يعني، بس اللي هو انا رديت
2: بكل ادب واحترام. طبعا
1: دي اهم حاجه. طيب ايرينا، اكيد شخصيتك اتغيرت بعد فوزك باللقب، اكيد ظروف حياتك اتغيرت. هل في حاجه بتزعلي عليها او بتحسي ان انت مش قادره تعمليها زي زمان لمجرد ان انت دلوقتي عليكي مسؤوليه مجتمعيه كبيره جدا ان انت ميس ايجيبت او ملكه جمال مصر؟ فهل في حاجه بتوحشك من ايرينا اللي قبل كده؟
2: بصي هقول لك، انا عامه في حياتي انا من الناس اللي كنت بذاكر كتير قوي، عارفه الناس اللي بتذاكر كتير قوي وتبقى قاعده وكان مقفول عليا جدا لحد سنة امتياز. يعني بدأت أخرج للدنيا من كام سنة، اللي هو أخرج أشوف الدنيا يعني. وكانت حياتي هادية برضو، دايرة أصدقائي قليلة جدا، فأنا ما بعملش حاجة أصلا. وأول ما اتخرجت اشتغلت. يعني اشتغلت اللي هو طول اليوم ببقى في المستشفى أو العيادة. فاللي هو ما فيش حاجة انت فاهمة أفتقدها يعني.
1: مفهوم.
2: بس ممكن يكون عبء عليا الشغل، الطب مع الميديا، مع التمثيل، مع الوركشوبس اللي انا باخدها. لا يعني موضوع
1: اكيد ممكن تكوني مفتقده القعده لوحدك، يعني فجاه دلوقتي انت على طول في ايفنتس، في حاجات لازم تحضريها، في حاجات لازم تعمليها. فكره كمان دخولك مجال التمثيل اللي انا عايزه اتكلم عليه دلوقتي، ازاي حصل ده؟ انت قلتي بعد تتويجك بكام يوم اتعرض عليكي دور كلهم بيحبوني وشاركتي فيه. ازاي بقى حصل الموضوع ده؟
2: هي الاول ده فضل من ربنا، جت ضربه حظ صدفه ما كنتش اتوقعها، حتى انا يعني انا ما صدقتش. هما يعني انا ساعه المسابقه لما انا مثلت في المواهب على مسرح المواهب وكسبت، فتشفت اكتر، فحصل بقى بروباجندا ملكة جمال مصر ما اعرفش ايه، كسبت في المواهب وطلعت بتعرف تمثل وما اعرف. فهم شايفوا
1: في كومبو عندنا يا جماعة، ملكة جمال وبتحب التمثيل وموهوبة في التمثيل كمان، وترشحتي للدور
2: من أستاذ ياسر وأستاذ أحمد شفيق المخرج.
1: التجربة بقى عاملة ازاي؟ تعامل مع أستاذ ياسر والتجربة دي كانت بالنسبة لك عاملة ازاي؟ حمستك أكتر على الموضوع ولا ما كنتيش يعني كنت حاطة توقعات لقيتي عكسها؟
2: لا بالعكس، انا اتفاجئت. يعني انا اول ما جالي الخبر اللي هو اتخضيت كده بجد، يعني بجد بعد التتويج بثلاث
1: انا
2: كده اتبسطت جدا. كنت خايفه جدا جدا جدا، لاني خدي بالك انا كنت بمثل مسرح، عمري ما وقفت بقى لوكيشن تصوير.
1: طبعا ده ليه ظروف وده ليه
2: ده حاجه بس وده حاجه.
1: المسرح خدي بالك هو اصعب،
2: ما كان يعني كانوا بيقول لي اصعب، صدقيني يعني انت لما تقفي في اللوكيشن قدام الكاميرا هتلاقي موضوع عادي جدا. بقول لهم يا جماعه انا حاسه ان التمثيل في اللوكيشن اصعب، يقول لي المهم قعدت مع أستاذ ياسر وأستاذ أحمد، ومن إنتاج أستاذة مها سليم، تأليف أستاذ أيمن سلامة، بصراحة كرو يعني خطير يعني. قعدت طمنت يعني، هم طمنوني صراحة. أول يوم تصوير كنت قلقانة، أول ما وقفت وأستاذ أحمد قال أكشن خلاص كده، لقيت نفسي بتكلم عادي. يعني لقيت نفسي كأن ما فيش كاميرا أصلا،
1: تحولتي على طول ودخلتي في الكاركتر
2: خلاص.
1: وبدأتي
2: تمثلي. دي حقيقة.
1: ردود الأفعال كانت عاملة إزاي؟ كنت بتتابعي ردود الأفعال وتشوفي رأي الناس
2: أكيد.
1: وكل الكلام ده؟
2: طبعا. بعد أول، أنا كنت من أول حلقة. بعد أول حلقة نزلت وكده، كنت منتصحر برا لقيت الناس بتناديني بلارا، اسم الشخصية. هو انتي لارا كذا كذا؟ قلت لهم لا، ناس كتيرة حبت الشخصية، هي الشخصية بنوتة صغننة دلوعة طلع بدور ملكة جمال مصر برضو في المسلسل.
1: انتي كنت قايمة بشخصيتك الطبيعية؟
2: مش شخصيتي هي الحاجة المشتركة، ان انا ملكة جمال مصر، انما دي شخصية ودي شخصية. تلاقي حتى طريقة كلام لارا بنت دلوعة قوي. وانا تحسيني جد شويه في الكلام. فلا الناس عرفتني، الناس حبتني الصراحه. لما بروح اي مكان لارا لا اتبسطت طبعا.
1: اداكي ثقه اكتر ان انت تكملي كمان في موضوع.
2: جالي عروض، جالي بعد المسلسل. طبعا. طبعا.
1: طيب فين العروض؟
2: جالي
1: مش شرط تقولي اسامي.
2: مش هقول اسامي طبعا،
1: بس انت يعني جالك حاجات حبيتيها وجالك حاجات اكيد ما حبيتيهاش.
2: جالي ثلاث حاجات، جالي منهم فيلم بطوله جماعيه مع نجوم كبار، بطوله. فطبعا اول ما سمعت بطوله بعد المسلسل طبعا فرحت جدا، بس حسيت وانا بقرا الشخصيه اللي هو انا مش انترستد ان انا اعملها. ممكن تبقى حلوه جدا على شخصيه تانية، بس انا كايرينا وانا مش مع فكره الانتشار، اللي هو في ناس تيجي تقولك اي شغل يجي لك اقبليه واشتغلي كتير، عشان لا انا مش هحرق نفسي.
1: انت بتحبي تنتقي الادوار وعندك هدف وعندك حاجات انت عايزه تقدميها.
2: طبعا.
1: يعني مش عايزه بس تظهري لمجرد الظهور.
2: لا.
1: والانتشار.
2: لا لا وفي حاجه تانية لسه بنتكلم فيها، بس ما فيش تعاقد رسمي. فيلم برضو مع نجم كبير جدا ان شاء الله باذن الله يعني.
1: طيب دور بطوله وترفضيه، لازم اعرف برضو سبب معين. في ناس ممكن تكون بتقول انا لا انا مش جاهزه للبطوله دلوقتي، يعني انا احب لما اخد دور بطوله اكون جاهزه له فعلا علشان ابقى استحق.
2: ما هو مش بطوله ليا انا لوحدي، ما في نجوم
1: أكيد.
2: نجوم معايا.
1: بس ايه اللي ما عجبكيش؟ يعني هل مثلا حسيتي ان انت بتكرري نفسك؟
2: لا الدور يعني ما عجبنيش ليا انا كايرينا.
1: اوكي
2: ممكن يبقى حلو على حد تاني، بس انا كايرينا انا مش هعمله بحب قوي. يعني انا ما اقدرش ادخل في شغل وانا مش هعمله بحب.
1: لازم تكوني مقتنعه بالشخصيه اللي انت بتمثليها بتقدميها.
2: طبعا
1: مش شرط تكون شبهك، لكن تبقي مقتنعة بالشخصية.
2: طبعا أكيد.
1: لأن هو تحدي برضو وحلو ليك ان انت تقدمي حاجة عكس شخصيتك، لأن هو ده اللي بيأكد نجاحك أكيد. كممثلة وكفنانة.
2: طبعا
1: أكيد.
2: طبعا,
1: أكيد.
2: طبعا.
1: طيب ايه الأدوار اللي انت نفسك تقدميها الفترة الجاية؟ ايه الشخصيات اللي نفسك تقدميها؟
2: بس انا نفسي اعمل حاجة بعيد كل البعد عن شخصيتي. نفسي اعمل دور بنت ريفية، بنت صعيدية. وانا جربت ان انا اتقمص الشخصيات دي طبعا في الوركشوبس اللي انا باخدها وفي المسرح، وعارفة ان انا عندي كتير ان انا اقدمه. اتمنى اقدم حاجة اللي بيتفرج يقول مستحيل مستحيل دي ايرينا، دي حد تاني خالص. نفسي ومنية حياتي
1: هيحصل. هيحصل ان شاء الله. لسه يا جماعه ايرينا يسري منورانا ومشرفانا، ممكن تبعتوا لها على 015-5952-1006. نطلع لفاصل اعلاني ونرجع نكمل معاكم على طول. صباحكم زي الفل.

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله للتصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
1: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرائب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه الفنانة إيرينا يسري وملكة جمال مصر منورونا وشرفونا هنا في الاستوديو، بنتكلم بقى على يعني المشوار الفني بتاعها واللي نفسها ان هي كمان تحققه، كل الأحلام وكل الطموحات. ايه الدور يا إيرينا اللي عايزة تقدميه، وده الدور بالذات اللي الناس تفتكرك بيه دايما، يعلم كده مع الناس وتبقى اللي هو دي البصمة اللي انت سايباها في مشوارك الفني؟
2: نفسي أقدم دور هادف في المجتمع، يعني حاجة تغير قانون، حاجة تصلح حاجة، انت فاهمة أنا قصدي
1: إيه؟ جدا طبعا، يعني في أعمال فنية كتيرة بتتبنى قضايا معينة ما بنتكلمش عنها، وفعلا بيحصل ان في تغيير في القوانين بيتم من عمل
2: طبعاً
1: فني.
2: طبعا كتير كتير.
1: فالفن مسؤولية طبعا. اكيد
2: اكيد. ممكن لو دور اعمله ان انا ممكن قضية الغارمات مثلا، قضية مهمة جدا على فكرة، لان الغارمة دي ممكن تبقى ام وفتحة بيت وعندها مسؤوليات وبتجوز بنتها مثلا، فحصل لها كده فحرام يعني. بتعاطف معهم جدا، فدي قضية طبعا مهمة قوي. نفسي
1: طبعا طبعا، يعني الأمهات كلهم اللي طبعاً بيتعبوا وبيشقوا وبيبقوا عايزين
2: الحمل والمسؤولية
1: بالضبط، فحابة ان انت تقومي بالدور ده.
2: اكيد طبعا. نفسي.
1: جميل أكيد. جميل. طيب لو جالك فرصة ان انت تجسدي شخصية حقيقية، قصة حياة سيدة مصرية، ممكن تكون مين؟ سواء ممكن تكون كاتبة، شاعرة، فنانة، ممثلة، حد انت متأثرة بيه حابة انك تقومي بدوره.
2: بصي انا يمكن اكتر حد بحبه في اسمعه هي ذكرى. انا بموت في حاجة اسمها ذكرى.
1: طبعا ذكرى يعني لا تعوض.
2: لا لا لا، دي
1: لا تعوض.
2: مش عارفة ليه ما حدش فكر يعمل قصة حياتها.
1: صعبة صعب. بس فعلا ده تحدي كبير قوي يا إيرينا. تحدي كبير قوي قوي قوي قوي. حابة ان انت في يوم من الايام
2: طبعاً
1: تقومي بده.
2: ذكرى طبعا بموت فيها.
1: طبعا على كده انت صوتك حلو بقى ولا
2: لا؟ لا لا
1: لا لا، ده كده بقى ده احنا نستغل الموقف، معانا دكتورة سنان ومعانا ملكة جمال.
2: لا لا لا، دي مش فيا بصراحة. شاملة
1: متكاملة. دي مش فيك.
2: لا لا مش فيا.
1: ماشي.
2: ممكن ابقى مؤدية مثلا، مؤدية. اي حاجة فاهمة. انما كغنى لا طبعا
1: ما حبيتيش ان انت تتخذي.
2: ربنا مش مديني الموهبة.
1: الحمد لله رب العالمين. نقول الحمد لله. وان احنا يعني حلو ان الواحد يكون عارف قدر نفسه، لان في ناس للأسف بتتك كده على حاجات مش موجودة. مش. طيب ايه تاني ممكن ترفضي لو دور جالك، وممكن مثلا ترفضي ما تبقيش قابلة انك تعملي؟ مش لازم يكون الدور نفسه ايه، بس ليه هترفضي الدور ده؟
2: ممكن يعني هبقى عايزة اعمل كل ادواري، ان انا بعد كام سنة لما اجي اتفرج ابقى مبسوطة وانا بتفرج، مش عايزة اعمل حاجة اندم عليها. انتي فاهمة؟
1: بس انتي عارفة ان ده لازم هيحصل، انتي لسه في بداية طريق.
2: لازم اكيد ممكن يجي حاجة انا بقى شايفاها بشكل معين تطلع بشكل حاجة تانية خالص.
1: بالظبط.
2: بس بقيت اركز اكتر لما جالي حاجات كتيرة، بقيت اخد اراء اللي حواليا.
1: مين بقى اكتر حد بتثقي فيه ان انت تاخدي رايه على طول؟
2: مامتي طبعا.
1: ربنا يخليها. ربنا يخليها.
2: هي معايا في كل حاجه. عايزه اقول لك بقى، اول مره اقول هي كانت معايا في التصوير حتى. يعني هي لما جالي مسلسل كانت معايا في التصوير وفي الكرفان، ما كانتش بتسيبني خالص. انا وهي متعلقين ببعض تعلق مرضي. انا البنت الوحيده، بابايا متوفي وانا وهي بس.
1: ربنا يخليكوا لبعض ويخليها لك وتفضل ظهر وسند ليكي كده ومعاكي في كل نجاحاتك ان شاء الله. اكيد اكيد
2: يا رب.
1: طيب دلوقتي لو حصل ان انت خيروكي ما بين مسرح وسينما، والاتنين عملين جامدين جدا، اقوياء جدا جدا جدا، بس الاتنين في نفس الوقت ولازم تختاري ما بينهم حاجة، هتختاري ايه؟
2: ممكن اختار السينما.
1: سينما سينما انا صريحه وواضحه.
2: ايوه ايوه اختار السينما
1: لان
2: حاجه هتتعرض كتير هشوفها على طول. انتي فاهمة حاجة هتعيش معايا. ممكن المسرح ان في ناس كتير على فكرة مش بتفضل انها تتفرج على السينما اكتر.
1: المسرح ليه جمهور وطبعا
2: طبعا ليه جمهور كبير جدا جدا جدا. بس انا مثلت مسرح كتير قوي يعني من وانا صغيرة في المدرسة.
1: شبعينا مسرح بالزبط.
2: من وانا صغيرة في المدرسة وفي الجامعة فلا يعني عايزة ارتاح شوية اعمل بقى حاجة جديدة.
1: مفهوم. طيب انت دلوقتي في الفترة دي ازاي بتشتغلي على نفسك او بتقوي موهبة التمثيل عندك؟ هل بتاخدي ورش تمثيل؟ هل بتقري كتير في الموضوع؟ بتذكري ازاي من الدور ده للدور ده يعني الوقت اللي بتكوني فاضية فيه؟
2: بصي هقولك
1: طبعا انت مش فاضية كده كده شغلك موجود وكل حاجة بس بنتكلم على التمثيل.
2: انا لحد النهاردة باخد ورش تمثيل وكهواية ان دي حاجة انا حباها. عارفة مثلا زي اللي يقولك انا باخد بريك ان انا اروح الجيم ساعتين. انا ده بالنسبة لي حاجة لنفسي انا بتريحني نفسيا اكنه ثيرابي يعني. باخد وركشوبس بس مش على امل ان انا اكمل تمثيل على فكرة. انتي فاهمة انا واخداها ان انا عندي مهنتي الاساسية الطب. التمثيل ده جالي زي ما جالي في اول مسلسل ليا تمام. ما جاليش يعني اوكي وانا برضو باخد وركشوبس وبحب امثل لاني دي هواية.
1: انت شايفة ان ورش التمثيل بجد انت قلتي حاجة مهمة قوي هي ثيرابي او علاج نفسي.
2: طبعا
1: انت بتتعاملي بتشوفي بتتصرفي مع مشاعرك ازاي بتكتشفي ان انت تتحكمي اصلا في مشاعرك طريقة ان انت تطلعي بيها وتتعاملي بيها مع مشاعرك ده بالنسبة لك مفيد جدا لحياتك الشخصية كمان قبل ما مشوارك التمثيل.
2: طبعا. وبعدين انا كنت في اخر وركشوب انا واخداها كنت خدت حاجة اسمها مايزر تكنيك اللي هو يعتبر اصلا مديتيشن وتغمضي عينك وميوزك وتقولي كل الكلام اللي انت نفسك تقوليه لاي شخص بقى نفسك توجهي له الكلام سواء موجود او مش موجود. فده تحسي ان هو
1: في اتصال
2: بيخليكي حقيقيه
1: نفسك كده هدوء سكينه تقدري ان انت تخشي في حقيقتك اكتر
2: ويخليكي حقيقيه حتى في التمثيل وبره التمثيل. فعلا ساعدني في حاجات كتير على فكره في حياتي.
1: انا عاجبني ان انتي من كتر ما انتي حابه الموضوع ما بتجريش ورا حاجه انتي مستنيه الدور اللي هيتعرض عليكي شايفه انه مناسب هتعمليه مش مناسب انتي مكمله في الوركشوبس بتاعتك
2: عادي جدا وفي شغلي كدكتوره وعادي جدا.
1: شغلك كدكتوره متعب؟ حابه ما نتكلمش في الموضوع؟
2: لا عادي.
1: بعد اذنك ممكن ما اردش على السؤال.
2: اكيد اكيد اكيد متعب على فكره. الطب ده لازم اي دكتور عامه لازم يقعد يذاكر طول عمره.
1: اكيد طبعا
2: لازم يقعد
1: يذاكر. ما بتبطليش مذاكره. وميزه ان انت شخص بيحب المذاكره بيحب يشتغل على نفسه بيحب يطور من نفسه فحاجه انت كمان حباها سواء هنا او هنا. فهل بتشوفي ان في يوم من الايام لو هتختاري دورت وشها من قبل ما اقول السؤال. طيب هل حابه انك تكملي كفنانه ولا كدكتوره اسنان؟ لو هتختاري يعني انت ممكن عايزه تكملي في الاثنين بس حصل ظروف حياتيه ان انت تختاري حاجه منهم.
2: يعني يا ده يا ده
1: يا ده يا ده.
2: لا ابقى دكتوره عشان انا تعبت قوي.
1: عشان انا تعبت خساره تعبي وشقايا ومذاكرتي
2: خساره.
1: عين العقل.
2: حتى مامتي عمرها مامتي تموتني يعني لو قلت لها خلاص انا همثل وهسيب الطب ده
1: هرمي المجهود ده كله
2: هتموتني. مامتي برج العقرب. برج العقرب
1: تحياتنا ليها تحياتنا ليها عشان ايه؟
2: قياديين.
1: قياديين جدا طبعا ده يعني بيفيدك ان انت معتمد عليها في حاجات كتيره جدا.
2: اكيد طبعا.
1: اكيد
2: طبعا.
1: اكيد. طيب ايرينا للاسف وقت حلقتنا بيخلص عايزه اعرف هل في اعمال هنشوفها لك قريب ولا انت لسه في انهي مرحله؟
2: في حاجه دلوقتي فيلم مع نجم كبير قوي بس ترشحت فيه بس لم يتم التعاقد ورمضان لسه الحقيقه ما فيش اي حاجه.
1: اوكي.
2: بس
1: هو يبقى ما بنجيبش سيره حاجه علشان ما الحاجات دي بتتنزل انت عارف. بخلينا ساكتين وان شاء الله بالتوفيق. اخر حاجه عايزه تدي نصيحه لاي بنت حلمها ان هي تمثل مصر وتفوز بلقب ملكة جمال مصر، نصيحتك ليها ايه؟
2: هو بيبقى فيه كذا مسابقة لملكة جمال مصر أو كذا مسابقة برا مصر كمان، زي ميس إيكو، ميس جلوبال، ميس وورلد، ميس يونيفرس. أهم حاجة أنها تكون في المسابقة الصح، تقدم في المسابقة الصح،
1: تعرف قدراتها كويس
2: وتعرف
1: عشان
2: قدراتها
1: عشان تقدم في المسابقة اللي
2: وتعرف هي قدراتها كويس. طبعاً طبعاً
1: تشتغل على نفسها.
2: طبعاً من ناحية اللباقة، الكلام، الثقافة، حسن التصرف، حاجات كتيرة جداً. هو مش الشكل بس على فكرة.
1: الحاجات دي مذاكرتها ممكن تكون عاملة ازاي؟ يعني الثقافة طبعاً ان انت تبقي مطلعة على كذا حاجة، مش مجال معين، لو تبقي عارفة معلومة عن كل حاجة
2: عن
1: على قد
2: كل
1: ما تقدري
2: حاجة.
1: تقري كتير، تطلعي على حاجات كتيرة جداً
2: طبعاً.
1: فكرة اللباقة دي بتشوفي انها بتيجي ازاي؟ ازاي بتتمرني ان انت تكوني لبقة في الكلام مع حد؟
2: بصي، ممكن حاجة ساعات بنشوف أطفال على فكرة عندهم لباقة أكتر من الكبار
1: بكتير.
2: هي بتبقى حاجة من عند ربنا، ولو حد ما عندوش الموهبة دي أعتقد بنسبة 90% القراءة هي اللي
1: بتساعد على الموضوع.
2: طبعا
1: هي القراءة بتساعد على حاجات
2: طبعا
1: كتير
2: طبعا
1: جدا
2: طبعا
1: جدا. إيرينا يسري الفنانة وطبيبة الأسنان وملكة جمال مصر كانت معانا النهاردة، نورتيني وشرفتيني وبجد اتبسطت جدا جدا معاك.
2: أنا اتبسطت جدا جدا معاك.
1: يا إيرينا إن شاء الله بقى العمل الجاي تخلصيه وتيجي تنورينا وتشرفينا. انت بقيتي صاحبة مكان.
2: خلاص ميرسي، شكرا، أشكرك
1: جدا يا إيرينا، وميرسي ليكوا كلكم. إن شاء الله أشوفكم بكرة في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.

أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BEC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: الاول مش بس اللي سبق، الاول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 اكتوبر اول جامعة خاصة في مصر دايما مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 اكتوبر قدرت تكون اول اختيار لاجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026. يا حبيبي صيف يا جمال

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس.
4: تابعونا على youtube.com/

دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العشرة صباحاً على نجوم FM.
2: أهلاً بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مجمل تطورات القضية الفلسطينية.
2: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعلن ارتفاع اعتداءات المستوطنين بنسبة 63% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.
1: وزير الداخلية الباكستاني يعلن أن باكستان وإيران تبحثان إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية النزاع الإقليمي.
2: الرئيس السوري أحمد الشرع يقول إن سوريا تمزق صفحة من ماضيها الأليم بإزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1: وزارة التعليم العالي تعلن الشروط الكاملة لمنحة علماء المستقبل بالتعاون مع البنك المركزي المصري وقواعد التقديم للطلاب المتفوقين في الثانويات العامة.
2: قرارات وجزاءات عاجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية في واقعة قروض تمويل المدرسة الدولية وتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكية.
1: مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يسدل الستار بعد 10 أيام من الفعاليات الفنية والعروض.
2: طرابزون سبور التركي يعلن رسمياً التعاقد مع النجم البرازيلي فابينيو لينضم للفريق بجوار محمد صلاح.
1: تشيلسي يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بفوز ثمين على فولفهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
2: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

10 ل 11 الصبح. حلقه يوم الثلاث فهي دايما تبقى حلقه كده ايه الافيهات والافلام والسينما والدراما والحاجات اللي احنا بنحب ان احنا نتفرج عليها. وطبعا كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده ذكرى مولد النبوي الشريف 12 ربيع الاول, يوم عظيم وذكرى عظيمه. كل سنه وحضراتكم طيبين. ودايما المولد النبوي او احنا عامه المناسبات بتاعتنا دايما بتكون مرتبطه بحاجات كتيره قوي, من طقوس يوميه احنا بنعملها, من اكلات معينه, من حاجات بنتفرج عليها عشان بما ان احنا يوم الثلاث فبيبقى مربوط عندنا دايما بحاجات ان احنا بنتفرج عليها. فالفكره بقى النهارده حاولت كده ايه انه ما يبقاش معانا افيه معين, على قد ما هنبقى بنتكلم على الحاجات او الافلام اللي مرتبطه معانا بمناسبات اللي بتشوفها كل سنه من غير ما تزهق. زي ما احنا كده بحس انه لما بقعد اسالكم ايه الافيهات اللي انتم بتستخدموها في حياتكم, طب ايه تتر المسلسلات, الحلقه اللي كنا عاملينها من كام اسبوع وكانت من الحلقات اللذيذه جدا, حس ان الموضوع كده ايه تتكلم كده بشكل اكبر ونجمع افكار من بعض. فبما ان النهارده مولد النبي فعاده في المناسبات دي بنبقى فيه شويه افلام معينه. يعني مثلا هنشوف عبد الله غيث في فيلم الرساله, ومحمود مرسي في فيلم فجر الاسلام, تمام, في علبة حلاوة المولد هتلاقي فيه شوية حاجات كده انت بتحبها وما بتحبهاش. عايزين نتكلم برضو في الموضوع ده, فكروني. تاني حاجة مثلا في ذكرى 6 اكتوبر هنشوف محمود ياسين في الرصاصة لا تزال في جيبي, محمود الجندي في حكاية الغريب, احمد عز في الممر, شم النسيم, هنشوف سعاد حسني في فيلم اميرة حبي انا, او احمد حلمي في عسل اسود عامة, راس السنة هوم الون يعني طبعا, في عيد الفطر, عيد الاضحى, المسرحيات بقى عيال كبرت, مدرسة المشاغبين, سك على بناتك. فكل مناسبة عامة بيبقى ليها الحاجة اللي انت بتتفرج عليها وتحس ان هو لا هو اليوم او المناسبة دي ما بتعديش غير لما اشوف الحاجة دي وما بزهقش منها. بالنسبة لي افلام المناسبات او لما تشوفها في ايام عادية بتحس ان هي بتفكرك باليوم ده. يعني لو شفت مدرسة المشاغبين مثلا في يوم عادي مش عيد هتحس انك في العيد, تحس انك ايه ده, ده حاجة مرتبطة بالعيد جدا. أنا بالنسبة لي معرفش ليه بس عسل اسود وإكس لارج معرفش ليه بحس في يوم برمضان, ما تسألنيش ليه, تسألنيش ليه خالص, بس عشان ممكن المشاهد بتاعت رمضان اللي فيهم أو الإفيهات اللي ليها علاقة برمضان, بس الفيلمين دول بالنسبة لي رمضان بس. فأنت إيه الأعمال أو الأفلام, لو في مسلسلات ماشي بس أفلام أكتر اللي بالنسبة لك دي بتحب تشوفها كل سنة من غير ما تزهق, دي زي ما بيقولوا كده إيه أفلام المناسبات, إيه هي؟ بعتولي على 015-59-55-1006. والجيم النهاردة كلها هتكون من أفلام مختلفة, مش تبقى على فيلم معين, أفلام مختلفة. فاللي بقى شاطر في الأفلام وشاطر في الإفيهات يقول لي على طول. بس ممكن ابدا معاكم باول سؤال مثلا نسخن مع بعض كده, افيه ام دي يشول من فيلم ايه؟ سهله سهله جدا عشان نبدا كده ايه الجيم. وزي ما قلت لكم مش تكون على فيلم واحد, هي تكون على اكتر من فيلم. فكلموني على 3835022 او ابعتوا لي على 015-59-55-1006 وصفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
5: في اسهل من كده؟
6: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
7: ولسه الستات بتسال اسئله واجاباتها اصلا جاهزه.
8: يا سلام، والرجاله لما نكلمهم يقولوا انا سامعك، هم مش سامعين ولا اي حاجه.
7: احنا بنسمع بس بنركز على المهم.
8: اه طبعا، عشان كده كل شويه تسالني وانت كنت بتقولي ايه.
7: ما انت بتقعدي تحكي قصه نص ساعه عشان توصلي المعلومه واحده.
8: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجه ان محدش يفهم حاجه؟
7: عشان الوقت بفلوس،
8: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمه.
7: بدأنا الضرب تحت الحزام.
8: الحقيقة بتوجع.
7: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
8: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
7: لأننا مختلفين.
8: مختلفين جدا.
7: بس من غير الاختلاف ده
8: الحياة هتبقى مملة.
7: أنا أحمد الهوان.
8: وأنا يمنى.
7: استنونا
8: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
7: عشان نفهم بعض
8: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
9: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
10: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.
9: نجوم اف ام على التلفزيون

0: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: النهاردة بيكون يوم الأفلام، يوم السينما عامة، ونتكلم عن فيلم معين والجيم بتكون على فيلم معين، ولكن النهاردة معممينها شوي، نتكلم على أفلام المناسبات بتاعتنا اللذيذة اللي دايما بتبقى في أفلام أو في أعمال كده مرتبطة بمناسبات سنوية، أعياد بقى، رأس سنة، ذكرى عظيمة ومباركة زي اللي احنا فيها النهاردة، ذكرى المولد النبوي الشريف. ففكرة الحاجات اللي انت دايما مرتبطة معاك بالمناسبات دي، اليوم بيبقى مش ازاي؟ علبة حلاوة المولد اللي الشركات بتديها بحسها من تبقى من اللحظات السعيدة جدا، هو الشركة دي من أهم الشركات وأحسن الشركات اللي موجودة، كل واحد طالع بعلبة حلاوة المولد كده اللي هو يا في نفس الإفيه بتاع مرجان أحمد مرجان، الشركة دي من أعظم الشركات. فهنتكلم في الموضوع ده، بس معايا موسى. يا موسى صباح الفل. عامل ايه؟ كله كويس؟
2: الحمد لله. والله
1: انت في الشغل ولا في مشوار ولا في فين؟
2: لا في البيت.
1: في البيت اصلا؟ تحفه. النهارده اجازه؟
2: لا مش اجازه بالظبط، يعني في البيت.
1: ماشي خلاص هعدي. اوكي. طيب قول لي بقى، ايه الافلام او الاعمال اللي مرتبطه معاك بمناسبات بقى اعياد، راس سنه، حاجات دي، في فيلم او حاجه معينه؟
2: هو ما فيش حاجه معينه، بس اغلب افلام عادل امام يعني في ناس كده العيد الواحد بيحب يتفرج عليها.
1: ايوه صح. انت اصلا من تيم ايه في العيد؟ بحس ان المسرحيات مش بتبقى كتير برضو في الاعياد، فبتلاقي ناس مثلا تيم مدرسه المشاغبين، ناس تانية العيال كبرت، ناس تانية سك على بناتك، انت من انهي؟
2: كلهم تحفه.
1: ايوه ده حقيقي. بس هل ليك حاجه بقى اللي هو لا هي دي الاساسي، دي ما ينفعش عيد من غيرها؟
2: في مدرسة المشاغبين والعيال كبرت، دول
1: اكتر اتنين
2: اكتر المسرحيات اللي انا حبيتهم.
1: اوكي. ما انا بحس انا دايما انا بالنسبه لي مدرسه المشاغبين والواد سيد الشغال دول مهمين.
2: الواد سيد الشغال دي تحفه.
1: لازم العيد وكده بقى انا قاعده بشوف دول، بعد كده نشوف بقى ايه اللي بيحصل في العيد. بس انت من الناس اللي بتحب عامه تتفرج على حاجات خاصه بالمناسبات، يعني تحب تشوف حاجه راس السنه وتحب تشوف حاجه في الاعياد، يعني من القصه دي ولا مش قوي ليك فيه؟
2: اكيد طبعا، وبالذات لما نكون العيله متجمعين وكده.
1: ايوه. طب ماشي، احنا هنختبر دلوقتي بقى ايه انت ليك في القصه دي قوي ولا مش قوي. ماشي، هنلعب الجيم وهنبدا باول سؤال. في ام دي اشول كان من فيلم ايه؟
2: كان من فيلم عادل امام وسعيد صالح،
1: اللي هو اسمه ايه؟
2: سلام يا صاحبي.
1: سلام يا صاحبي، برافو. طيب هنكمل وقول لي بقى، هل في فيلم سلام يا صاحبي تفتكر رجل الأعمال الشرير في الفيلم كان لقبه إيه؟
2: يعني اللي هو الكبير بتاعه
1: سلام يا صاحبي، اللي هو الشرير الكبير خالص.
2: لما كانوا بيمضوا، لما قالوا امضي اشول كان اسمه البلقسي، إنما التاني كان اسمه الكينج.
1: أيوه برافو عليك. ماشي. إيه الثلاث أدوار الرئيسية اللي لعبهم علاء ولي الدين في فيلم الناظر؟
2: ثلاث ادوار الرئيسيه اللي لعبهم علاء ولي الدين في فيلم الناظر.
1: كان عامل ثلاث شخصيات.
2: هو كان عامل مدير مدرسه.
1: ماشي. اللي هو كان ايه اسمه ايه تعرف؟ الاب اللي كان على اسم المدرسه، مدرسه ايه؟
2: عاشور.
1: عاشور، برافو. والام كانت مين؟
2: كان هو برضو.
1: ايوه كانت اسمها ايه؟ انا عايزه اسامي الشخصيات.
2: أسامي الشخصيات.
1: فالأم كان اسمها إيه؟
2: أسامي الشخصيات.
1: لا يا موسى.
2: لها ماما.
1: لا يا موسى، لا يا موسى ما تهزرش بقى. ما تهزرش. طب هو الابن كان اسمه إيه طيب؟ لا لا لا لا لا يا موسى لا ما تهزرش.
2: ثانية بس هفتكر.
1: ماشي. ده فيلم الناظر ده، يعني ده ما فيش.
2: ما هو اكيد، بس بقاله كتير ما تعرضش، فممكن انا مش مجمع شويه، بس انا لا ده انا حافظ الفيلم.
1: ايوه عاشور. عاشور. وبعد كده كانوا بيقولوا له ايه؟ الليمبي كان بيقول له اسمه، يقول له كذا ابن الناظر، اسمه بقى كان ايه؟
2: كان
1: بحرف الصاد.
2: اسمه ايه؟ بصلاح. كان بيقول له بصلاح.
1: ماشي، هو صلاح. فاضل لك اسم الام. اسم الام على حاجه كده احنا كبنات بنحبها، ممكن نبقى لابسينها كده، اكسسوارز معينه.
2: اختيارات؟ طيب
1: بحرف الجيم أولها جيم. على حاجة كده، على حاجة غالية كده ممكن نبقى لابسينها اكسسوريز. يا ربي يا موسى
2: اسمي طاير خالص.
1: جواهر يا موسى، جواهر.
2: جواهر
1: بقى. شاطر يا موسى، برافو برافو، هي التحفة. ايش شطارة دي. ماشي ماشي يا موسى، صباح الفل عليك، نورتني. يومك حلو
2: يا رب.
1: باي باي.
2: ربنا
1: يخليك. باي باي. ماشي يا جماعة، احنا لسه مكملين وبنشوف كده ايه مع بعض الافلام او الاعمال عامة اللي مرتبطة معاك بالمناسبات. وجبت حلاوة المولد ولا لا؟ عشان انا عندي بس مشكلة ان انا ماليش فيها قوي، ماليش فيها يعني خالص. اي بقى حاجة هو بالسوداني مثلا وبعد كده خلاص بقى. بتلاقي بقى في حاجات تانية جماعة لا، ليه ليه ليه اصلا ليه؟ والحاجة ده اللي بتبقى ناشفة جدا، ناشفة جدا. هو انت ده ده ده دي حرب، دي ده صراع، اللي هو انت هكسرك ولا انت اللي هتكسري لي اسناني. دي كومبيتيشن، احنا داخلين لبعض مسابقه مين اللي هيكسر التاني. بحس تبقى فيها مشكله. فقولوا لي برده انتوا رايكم ايه. ماهر صباح الفل عليك. جنى صباح الفل عليك يا جنى. في كمان هدير صباح الفل عليك يا هدير. لا يا هدير بقى اسمعينا بقى، اسمعينا وارجعي تاني. اسلام بيقول لي راس السنه هوم الون طبعا، العيد العيال كبرت والواد سيد الشغال ومدرسه المشاغبين والمتزوجون والجوكر، المولد النبوي واسلاماه، شم النسيم، اميره حبي انا، وابي فوق الشجره. ده انت يعني تحفه، اختيارات موفقه جدا، اختيارات موفقه جدا جدا جدا، عجباني، مشابهه جدا لاختياراتي. ولكن انا في يعني احب برضو اعترف اعتراف انه زي ما كنت بقول من شويه، انا العيد بالنسبه لي مدرسه المشاغبين والواد سيد الشغال، دول بشوفهم كل سنه عادي جدا ومبسوطه وبضحك في نفس الافيهات وما عنديش اي مشكله خالص. في بقى مسرحيات تانية من العلامات انا للاسف ما شفتهمش على بعض، يعني دايما بشوف جزء في كل عيد. يعني العيال كبرت ما شفتهاش على بعض، يعني جزء كل عيد كده ما تفهمش ايه اللي بيحصل. سك على بناتك نفس الموضوع، عندي مشكله، وعندي مشكله في نهايات المسرحيات. يعني انا في مسرحيات لحد دلوقتي ما اعرفش نهايتها ايه، يعني المتزوجون ما اعرفش خلصت على ايه. متهيأ لي سك على بناتك او العيال كبرت واحده فيهم ما اعرفش خلصت على ايه. دايما بحس ان في حاجه، في فجوه بتحصل في المسرحيات دي بالذات. ما اعرفش، النور بيقطع، ما فيش في حاجه بتحصل فجاه في دماغي انا ما كملتهاش. وكل عيد اقعد اقول لا انا هركز بقى المره دي واكملها، ما تفهمش ايه اللي بيحصل. فتعالوا كده ايه نشوف مع بعض الروتين اليوم بيبقى في المناسبات السنويه بتاعتنا بتبقى عامله ازاي، ايه اللي انت بتبقى بتتفرج عليه وبالنسبه لك هو ده فيلم المناسبة. بعتولي على 015-59-55-1006. وبما ان احنا النهاردة يوم الافلام فهسألكم سؤال تاني. ماشي، مين اللي بيتكهرب مع صلاح من الأباجورة؟ بما ان احنا نتكلم على فيلم الناظر، فيلم الناظر، مين اللي هيتكهرب مع صلاح من الأباجورة؟ بعتولي على 015-59-55-1006.

ماشي يا جماعة، احنا عايزين حد يبقى يعني شاطر جدا في الإفيهات، عشان انا الجيم اللي معايا النهاردة كلها من افلام مختلفة، فايه عايزين كده نبقى حد مركز ندخل المسابقة دي. في اسلام بيقول لي فيلم الناظر بالنسبة لي عامة ايقونة الإفيهات كلها، وبشوفه كتير قبل فترة المدارس. وبرضو عايز اتكلم عن مسلسل امريكي اللي هو The Office، بجد رهيب وبحس اني ممكن اشوفه كذا مرة عادي وفي اي وقت وبتعيش معي. ماشي، اصلا انا Office و Friends بالنسبة لي من الحاجات اللي هي ماشي، يعني Friends مثلا لسه شايفاه من قريب، يعني المفاجأة لسه شايفاه من سنتين مثلا، فبحس اللي هو الحاجات دي مش عارفة ليه ما بروح لهوش، يعني مش اللي هو بقى يا هم دول بس. فهمك طارق، صباح الفل عليك يا طارق، كل سنة وانت طيب. آية، ازيك يا آية، عاملة ايه؟ ماشي، ازاي تنسي أسطورة طبعا برافو عليكي، حب البنات في الفالنتاين طبعا طبعا لي. انا فضلت سنين كتير فعلا ما اعرفش نهايه مسرحيه المتزوجون ايه، بس شفتها اخيرا هي ومدرسه المشاغبين برضو. ما بقول لك في مشكله والله، بحس ان هو انا نهايه المسرحيات، يعني انا باخد الجزء الكوميدي من المسرحيه اللي هو بيبقى عاده بيكون في الاول والحبكه الدراميه، لما بقى الحاجات تبدا تتحل خلاص انا مش عايزه احلها بقى، والناس كلها تبقى كويسه ويتصالحوا والعيله ترجع، وده احس ان انا خلاص ماشي. كنت عايزه اضحك في الاول وبعدين خلاص قمه السطحيه. وحب البنات في الفالنتاين اه طبعا، عامه الافلام الرومانسيه في الفالنتاين سلم والتعبان مثلا، وبعد كده كل لما تكبر بقى تكتشف ان ده ما كانش قصه حب المفروض ان احنا نبقى بنحبها. يعني لما بقى ابتدت تطلع المصطلحات ان هو ده توكسيك وانه مش عارف ايه وانه علاقه مش صحيه والحاجات دي كلها، ابتديت اشوف الافلام بمنظور مختلف، ان هو لا السلم والتعبان ما كانش قصة الحب اللي مش عارفة عاملة ازاي، حب البنات لا كان في مشكلة، بحبك وانا كمان كان في مشكلة، بتقعد بقى ايه تبوظ عليك الفرجة الوعي، كنا الوعي ده مش ماشي. احمد استعدي صباح الفل عليك. محمد محمود، انا عندي نظرية ان صحاب مصانع حلويات المولد هم دكاترة السنان في الاصل. والله نظرية وفرضية تنفع جدا، لان في حاجات اللي هو يا جماعه بجد يعني انت معموله عشان المفروض تبقى حاجه حلوه، تبقى حاجه حلوه تبقى لذيذه، ليه عمالين، وفي البتاع البيضه دي لو حدش عارف اسمها ايه ولا حد بياكلها بجد، بتاع بيضه مدوره انشف من اي حاجه في الحياه، وانساني بقى انساني حدش عارف اسمها ايه وما حدش بياكلها، ما شفتش حد بياكلها يعني ما بصراحه. في ناس او مثلا ملبن لا مش عارف فوليه لا، يعني في ازواق دي في اجماع عليها انه مش عارف ده ليه مش عارف الاختراع ده ليه ومتعب ومحدش بياكله. ماشي، في جيسي صباح الفل عليك يا جيسي. ماشي، لا الاجابه مش صح. ماندو صباح الفل عليك، بيقول لي برده عسل اسود ومسرحيات زي العيال كبرت في العيد و ماشي هم جاوب صح. ماشي، صباح الفل عليك. طيب يا جماعة ابعتوا لي على 015-59-55-1006 عشان تكونوا معايا في الجيم بتاعة النهاردة. وسألت سؤال في فيلم الناظر، مين اللي هيتكهرب مع صلاح من الأباجورة؟ ونرجع نكمل الجيم، هتكون عن أفلام مختلفة، وقولوا لي على الأفلام أو الأعمال عامة المرتبطة معاكم بالمناسبات السنوية بتاعتنا.

بالزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماشي، لسه مكملين معاكم، لسه بنتكلم على الافلام او الاعمال عامه اللي مرتبطه معانا بالمناسبات السنويه، اعياد، راس سنه، مولد النبي، يعني الحاجات اللي احنا ايه بنحس دي موجوده في روتين اليوم بتاعنا، ومهما تعدي السنين ومهما تشوف الحاجه دي ألف مره ترجع تشوفها تاني وبتحس ان المناسبه ما تبقاش مناسبه من غير ما تشوف العمل ده، الفيلم او المسرحيه دي. فممكن يبقى ايه اول حاجه جايه في بالك؟ معايا خالد. يا خالد صباح الفل.
2: صباح الفل،
1: عامل ايه؟
2: اخبارك
1: كويس؟
2: نعم وفضل الحمد لله.
1: الحمد لله. ايه يا خالد، انت لسه صاحي من النوم ولا ايه؟
2: لا والله، ده انا نزلت وجبت السوق خضار وعملت فطار وبفطر
1: والهنا والشفا والهنا والشفا. طيب قول لي بقى، ايه الحاجه، الافلام او الاعمال اللي مرتبطه معاك بمناسبات؟
2: الطريق ليلات.
1: حلو، حلو جدا.
2: ولو ما اتفرجتش عليه دوت بيبقى الموضوع بالنسبة لي ما كده، ما فيش اكتوبر.
1: ايه ده، حلو قوي.
2: تحكف علينا، ما فيش اكتوبر النهارده.
1: ايه ده، حلو قوي. فانت
2: لازم. وكان الاول الرصاصة لا تزال في جيبي.
1: ماشي.
2: كان في حاجات، انتي انا قديم شوية، الثمانينات الاولى والتانية. هي الحاجات دي اللي كانت مقررة
1: بتتعرض دلوقتي
2: كل رمضان.
1: ما عرفش ليه، بتحس انه ما حرب اكتوبر ما جاش نار، مش هينفع
2: 6 اكتوبر.
1: اوكي، عامة مش عارفة ليه، انا اكتر في الاعياد ورأس السنة وكده، ما عرفش ليه في حرب اكتوبر او 6 اكتوبر يعني ما اتفرجش على حاجة، يعني ما اعرفش ليه، بحس انه يعني بيبقى كل القنوات فعلا مشغله، بقى الطريق الى ايلات، الممر، الرصاصة لا تزال في جيبي،
2: الوقت بيبقى اكبر.
1: بحس انه لا،
2: انا مثلا بالنسبه لي الصبح الراديو لازم، صباحك والجو دوت ايام خالد عليش القديم.
1: ميش.
2: انا الصبح تمام، قاعدين في البيت، فلازم حاجه تبقى
1: بتسلينا.
2: حاجه مفروشه
1: ممكن، عشان انا عيد ميلادي، عيد ميلادي ممكن 7/10، فعشان كده دايما بحس ان هو انا ببقى قاعده بحتفل.
2: انا كده انا بحتفل بكره.
1: انا بحتفل بعيد ميلادي ومش هشوف. طيب وفي الاعياد هل في مسرحيات معينه بالنسبه لك؟ لا دي لازم تبقى موجوده في
2: رايه وسكينه.
1: حلو قوي.
2: العيال كبرت عشان خاطر مراته بتحبها.
1: ايوه، رايه وسكينه برده خطيره.
2: رايه
1: وسكينه طب
2: جميله. أيوة. عيال رهيب
1: ده حقيقي. ماشي، انت بقى قلت لي انك في الافيهات ان شاء الله. خطير. ماشي، فيلا بقى بينا. واول حاجه، مين اللي اتكهرب في فيلم الناظر مع صلاح من الاباجوره؟ ابو عاطف، برافو عليك. وتعالى نكمل ونشوف في نفس الفيلم، ميس انشراح كانت مدرسه ايه في فيلم الناظر؟
2: فرنساوي او انجليزي؟
1: لا، انجليزي.
2: انجليزي.
1: ماشي، هنروح لفيلم تاني، فيلم سمير وشهير وبهير. مين في الثلاثه اللي كان بيقول يا عبد الصمد؟
2: هشام.
1: اللي هو كان مين؟
2: اللي هو كان مين؟
1: ايوه، كان سمير ولا شهير ولا بهير؟
2: كان سمير. كان شهير.
1: لا، كان بهير.
2: شهير مش شهير.
1: لا، كان بهير.
2: لا
1: والله. كان بهير. طيب في اول الفيلم خالص كان احمد فهمي دوبلير لمين؟
2: للسقا.
1: برافو. في فيلم مرجان احمد مرجان، عادل امام لما كان بيحاول يقنع حد بحاجه كان بيشربه ايه؟
2: شاي بالياسمين.
1: ايه القصيده اللي هي اي كلام اللي كان بيقولها مرجان في الفيلم؟ كان في حاجه كده بيقول لها ايه؟ يمال ايه؟
2: الحلزون.
1: الحلزون. يمال الحلزون. طيب في الجزار اللي كان في مافيا. ايه الشطاره دي؟ خلاص لا، الشطاره هشغل لك ايه السقفه بتاعت مافيا عشان الشطاره دي. برافو يا خالد والله، نورتني ويومك حلو. ربنا يخليك وبالهنا والشفاء. بقى كمل فطارك ومش هعطلك اكتر من كده. صباح الفل. وانت طيب؟ باي باي. ماشي، في فعلا رايه وسكينه برضو من الحاجات المهمه، ازاي ما فكرناش فيها. آية انت حسابك معايا بعدين. ماشي. في عبد المجيد، بالنسبه لي عسل اسود الفيلم اللي مرتبط بالمناسبات. حلاوه عسل اسود بالنسبه لي من الافلام العبقريه، يعني ان هو عشان بيتكلم عن العيشه في مصر، فهو جاب كذا مناسبه خاصة جدا، من رمضان لأعياد لحاجات كده، فبحس ان هو لايق على كذا حاجة. في ماشي. أميرة صباح الفل عليك يا أميرة. بتقولي طبعا مسرحية العيال كبرت فيلم ماشي سلام يا صاحبي في أكتوبر الطريق إلى إيلات مولد النبي فيلم الرسالة. عايزة أقول لك أختي بقى بتحب الحمصية لو حدش بياكلها أصلا بتحسي بتكسر سنانك بس هي بتعشقها. ده والله ده حاجة غريبة جدا. الناس اللي هي بتبقى إيه في حاجة في حلاوة المولد كده اللي هي بقى حمصية بقى ولا معرفش بقى اسمها إيه اللي هي ناشفة وهي بتلاقيها واخده الحل بتاعه دي وقاعده بقى على جنب بقى اللي هو انا هكسبك يا انت تكسبيه وقاعد بيعاني جدا وبيعافر. طب ليه حبيبي ماشي. علاء الدين صباح الفل عليك، يعني اتمنى تكون مبسوط معانا، كل سنه وانت طيب. ان شاء الله الفتره الجايه تتعوض. ماشي. في اسلام بيقول لي هحكي لك حوار بمناسبه مولد النبي. اختي واحنا صغيرين جالها عروسه المولد اللي هي العروسه الحلاوه دي ومصنوعه من الحلاوه، فاختي قررت تحميها فدابت الحمد لله. عروسة المولد دي برضو بحب شكلها جدا، عمرها ما جات لي يعني عمري ما اشتريت عروسة المولد بس بحب شكلها جدا، والمروحة اللي هي بتبقى ورا دي والحاجات دي، وفكرة ان هو بتسمع قصص بقى كتيرة جدا على القصة دي، يعني اي بنت جالها عروسة المولد اللي بقى هتحميها اللي هتحطها في الدولاب تعملها معاملة العرايس التانية فتبقى بتلم حشرات يعني ايه بيبقى، او لما تتكسر او اللي تبقى الناس خلاص هتتاكل فبيبقى في عياط وفي تروما بقى ان هو انتوا كسرتوا العروسة بتاعتي، يعني متهيألي عشان كده اهلي كانوا بيتفادوا الموضوع من الاول، هو مش هنجيب لك حاجه وتقعدي تعملي لنا بيها مصيبه. ما هم كانوا فاهمين ايه اللي ممكن اوصل له. ف ابعتوا لي على 015 59 55 1006 ايه الافلام اللي مرتبطه معاكم بالمناسبات، حاجه معينه وناس تقول لي ايه اللي بتحبه في حلاوه المولد، ابعتوا لي برده نفهم كده دماغكم ايه. يلا بينا.

ماشي عزيز، صباح الفل عليك. يعني شكرا والله على الكلام الحلو ده، اتمنى تكون مبسوط معانا برضو. في مين كمان؟ يعني مها بتقول لي، عايزه اقول لك لما بتشوفي الافلام والمسلسلات وانت كبيره شويه وجهه نظرك بتختلف تماما عن اول مره شفتيها، ودي حقيقه قاسيه جدا، يعني قاسيه جدا. هتفتكر كده، انا بقيت مؤخرا في شويه افلام اللي هو بتفرج عليها كنت وانا صغيره بقى ضحك جدا، او بالنسبه لي زي ما كنت بقول من شويه دي قصه الحب بقى وقابلتك حلم ومعدي على المشوار وبتاع، بعد كده تكبر بقى تشوف لا يا جماعه استنى متعبان في مشكله، همام في امستردام احنا عندنا مشكله. احنا بعيط في همام في امستردام ليه انا كنت بضحك جدا واستاذ همام وبضحك جدا، ليه بعيط دلوقتي في همام في امستردام؟ الموضوع هما لون نفسه يا جماعه، يعني بعد ما بتشوفه بتحس ان هو بعد بقى ما بتفهم والحاجات بقى زي ما كنت بقول لكم المسميات اللي بقينا نعرفها، ان هو ده طفل قاعد لوحده في ليله راس السنه، ده ايه الرعب ده؟ وفي حراميه في البيت. يعني لو انت بتحكي حكايه الفيلم مش زي ما احنا متخيلين هوم الون، هتبقى بتقول في طفل صغير اهله نسيوه وسافروا وهو قاعد في البيت لوحده، وفي حراميه بتحاول تقتحم الشقه وهو بيحاول ينقذ نفسه منهم. دي فيلم اكشن. فبجد يعني الموضوع لما بتكبر الموضوع فعلا بيختلف. ماشي في خلاص ماشي في مين تيمور وشفيقه بحس بالعيد ده، سيرو جديده دي جديدة تيمور وشفيقة. سك على بناتك في كل المناسبات هي الأساس. ماشي دي ميرو. عندي فيلم عسل اسود يعني ليلة راس السنة، ويمكن عشان أول ما اتجوزت متجوزة في شهر 12 كان أول فيلم بقى اتفرجنا عليه سوا كان عسل اسود، فمرتبط معايا بالقصة دي من رانيا. وارد جدا، عشان كده بقول لكم أنا بتبقى فيه شوية أفلام انت شفتها ليها علاقه بذكرى معينه بمناسبه معينه، حتى لو ما لهاش علاقه بالمناسبه الكبيره، ما لهاش علاقه براس السنه، ما لهاش علاقه بعيد، بس انت اول مره تشوفها كان في تجميعه معينه، كنت في بيت حد، في بيت جديد، في مدينه جديده، فبتبقى دايما مرتبط معاك بالقصه دي. عباده، انا بحب الحمصيه والبتاع البيضه اللي محدش بياكلها دي، وكسرت درسي في مره بس لسه بحبها، انا يعني باكلها انا وما يؤذيني جدا، لو ما يؤذيني جدا. في فيلم خرج ولم يعد، الفيلم ده ملوش مناسبة بس فيلم يفتح النفس على الأكل جدا، الفيلم ده برضو من الأفلام الجميلة، فيلم جميل. محمد الشافعي، صباح الفل عليك، صباح الجمال. ماشي في مين في فيلم حالة حب بتاع تامر حسني، لازم أشوفه في الشتاء وهو بيتعرض في الشتاء كل سنة، ده حسام، صباح الفل عليك يا حسام. حالة حب ده بتاع عيونه دار جنة ونور صح؟ كان برضو حالة، كان حالة فعلا. في مين؟ أنا لو زهقان في العيد وبقلب التلفزيون بلاقي مسرحية لأحمد آدم مثلا، عمرك ما سمعت عنها بس أنا بتفرج عليها، ليه في كذا مسرحية لأحمد آدم؟ خطار، صعيدي في الجامعة الأمريكية، شاهد ما شافش حاجة، فلو قعدنا للصبح مش هنخلص طبعا، يعني كده كده الحلقة بتخلص مني، بس اللي هو يعني لا شنودة صباح الفل عليك. لا الناس اللي بتاكل الحاجات دي يعني جماعة لو انتم مبسوطين اتبسطوا، بس زي ما قلتلكوا احنا عامة عندنا ثروة يعني من الاعمال للافلام والمسرحيات، وفكرة ان احنا الحاجات كمان اللي بيبقى ليها ذكرى معينة 6 اكتوبر او المولد النبوي، تبقى الحاجات اللي بتعبر عن المرحلة دي او عن التاريخ ده، حاجة بجد هايلة، حاجة من الحاجات اللي احنا لازم نبقى فخورين بيها، وفي نفس الوقت بتحسسنا فعلا بالمناسبة اللي احنا موجودين فيها، وتبقى مرتبطة معنا بذكريات حلوة، بتبقى بترجع تاني دايما كده بتحس انها ايه منطقة امان كده، منطقة راحة، عقلك مبسوط وحاسس بالمناسبة جدا، وتتفرج على حاجة ليها ذكريات معاك حتى لو اتكررت 20 مرة. وصلنا لاخر الحلقه، كل سنه وحضراتكم طيبين، وخلاص احنا نبقى داخلين على لونج بقى ويك اند ان شاء الله تتبسطوا فيه، واشوفكم الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
5: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: 11 صباحا على نجوم اف ام.
3: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
2: رئيس الوزراء يتابع خلال اجتماع بعدد من الوزراء والمسؤولين جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين.
3: وزير الصناعة يرأس الاجتماع الاول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري.
2: بنك نصر الاجتماعي يتيح تمويل المصروفات الدراسية لتخفيف الاعباء على الاسرة المصرية بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.
3: وزارة التعليم العالي تعلن الشروط الكاملة لمنحة علماء المستقبل بالتعاون مع البنك المركزي المصري وقواعد التقديم للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.
2: قرارات وجزاءات عاجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية في وقعة قروض تمويل المدرسة الدولية وتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكية.
3: وزير الخارجية بدر عبد العاطي يبحث مع نائب رئيس الفلسطيني حسين الشيخ مجمل تطورات القضية الفلسطينية.
2: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعلن ارتفاع اعتداءات المستوطنين بنسبة 63% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026.
3: وزير الداخلية الباكستاني يعلن أن باكستان وإيران تبحثان إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية النزاع الإقليمي.
2: الرئيس السوري أحمد الشرع يقول إن سوريا تمزق صفحة من ماضيها الأليم بإزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
3: مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يسدل الستار بعد 10 أيام من الفعاليات الفنية والعروض.
2: ترابزونسبور التركي يعلن رسميا التعاقد مع النجم البرازيلي فابينو لينضم للفريق بجوار محمد صلاح.
3: استمرار ارتفاع درجة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة فأم، كل الناس اللي بتتفرج على نجومة فأم تي في. حلقة جديدة وساعة الحظ مع ندى فليفل كل حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر بكون فيها معاكم. نسلي كده وقتنا والسواقة النهاردة. الشوارع كان حد لسه قايل لي ان يوم الحد اكتشفت ان هو بقى اجازة عند الناس كلها، او مش اجازة اللي هو الناس بتشتغل من البيت، وانا كنتش عارفة الموضوع ده، فاكتشفت فعلا ان يوم الثلاث بيبقى ازحم بسبب الموضوع ده. فاتمنى كده ايه ان النهارده الطريق يكون سلس وسهل عشان هنسليه مع بعضينا على نجومة فهم. 015 بقى 5955106 رقم الواتساب بتاعنا، تقدروا تبعتولي عليه تقولولي حابين تعرفوا حظكم النهارده بحرف ايه، حرف ولا رقم؟ والله ما فاكره. رقم يا جماعة النهاردة، رقم. فابعتوا رقم تكونوا بتتفائلوا بيه، حاسين انه ده الرقم اللي انتوا حابين تعرفوا بيه حظكوا النهاردة هيكون ايه. ف 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاعنا، تقدروا بقى ايه تبعتوا كده تصبحوا عليا تقولوا لي حاجات لذيذة و ايه تاني. ونبتدي بقى مع بعض، تعالوا نبتدي بتوليت وإليانا هنعيش وبعدين نرجع بقى نبتدي نعيش احنا مع بعضينا. صباحكم زي الفل.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: صباحكم زي الفل. لسه بنبتدي حلقتنا في ساعة الحظ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. احنا صبحنا على بعض ولكن لسه بقى ما بدأناش الحلقة نفسها. تعالوا نشوف مع بعضينا كده هنبتدي نعمل ايه وهنبتدي يكون في حظي انا ايه. انا سعيدة الحظ الاولى, ولكن الاول عايز افكركم بارقامنا 015-595-5006 رقم الواتساب بتاعنا, بعتولي عليه قولولي يا ندودة الاول صباح الخير وكده, وبعدين كلمينا قوللنا حاجة, قوللنا حظنا, شوفوا يعني كده. مبدئين أخيرا شهر 8 غالبا بيخلص الحمد لله لكل الناس اللي كنا موافقين الحظ مع بعض انه ايه عايزين شهر 8 يخلص. طيب انا هبتدي اكون سعيدة الحظ الاولى برقم ايه بقى, رقم 6. رقم 6 كتير, رقم 59 ما اعرفش ليه ولكن جه على بالي. يلا بينا. طلع في حظي بيل جيتس. واضح ان احنا كل ما بنطلع بالارقام كل ما الحظ بيكون احلى. طيب, من الجيد ان تحتفل بالنجاح لكن الاهم ان تتعلم من الفشل. وانا بقى بيطلع في حظي كذا مره كده موضوع الفشل ده, انا مش عارفه هل دي علامه او حاجه, محتاجه اركز, محتاجه اخد بالي ان في حاجه بتحصل. طيب مش تاني, من الجيد ان تحتفل بالنجاح لكن الاهم ان تتعلم من الفشل. مش فلو في اي حاجه انا نجحت فيها, والله طلع في حظي برضو حاجه المره اللي فاتت على موضوع الفشل ده, يعني أنا محتاجة أفكر فيه, أنا مش عارفة اللي بيطلع في حظي. ماشي, بس لأن برضو أصل برضو لما الدنيا مثلا بتبقى واقفة مع حد بقالها حبة في شغل أو في كده, يعني أنا بالنسبة لي موسم الصيف ده موسم لا شغل, يعني هو بجد الشغل فيه بيبقى قليل جدا, بالذات يعني في الإعلانات أو الحاجات دي بيبقى قليل جدا جدا وبيبقى رخم كده ولعدة أسباب. فطبعا كل حد بيبقى عارف لو عنده سيزن معين, لو هو بيشتغل بالذات فريلانس أو اللي هو إيه مقطع برا شغله الحقيقي أو كده, لو بيعمل حاجات على جنب برضو, فبتبقى أنت مش فاهم قوي هو ده علامة من علامات اللي هو إن في حاجة غلط حصلة ولا ده عادي, يعني سيزنز وشوية فوق وشوية تحت وكده. فممكن فعشان كده بالنسبة لي موضوع الفشل ده اللي هو إيه محتاجة يعني أخد أي نوت من الحاجة اللي بتحصل دي, ولا الدنيا تمام ولا إيه. فمن الجيد أن تحتفل بالنجاح لكن الأهم أن تتعلم من الفشل. ماشي, لو في حاجة كويسة احتفلوا بيها, بس خليكم مركزين يعني. وبرضو حتة ان الواحد ما يبقاش لو عمل حاجة كويسة يحس ان هو اخطر حد في الدنيا, لا عادي, ممكن حاجة كويسة بس قصادها في حاجات وحشة برضو, اللي هو ايه لو خليك على الارض كده, ثبت رجلك على الارض يعني. ماشي خلاص, تعالوا بقى نصبح على الناس. انتوا صاحيين من بدري ما شاء الله عليكم وشطار و صباح الخير على ملكة الإذاعة. ده من مينا عطية, والله ربنا يخلي, بقيت ملكة الإذاعة كمان يا جماعة, الألقاب خطيرة. ممكن رقم 12. طيب حاضر, تعالوا نشوف في رقم تاني 12 برضو نقوله في نفس الوقت. طيب ماشي, رقم 12 لمينا, تعالوا نشوف بيقول ايه. طلع في حظك حكمة بتقول من جد وجد ومن زرع حصد. صح طبعا, من جد وجد, او خدت الموضوع جد كده وحطيت مجهود في حاجة هتجد اللي انت بتعمله. ومن زرع حصد, شوف بقى هتزرع ايه هتحصده, تزرع حاجة حلوة هتحصدها, تزرع حاجة من اي هتحصدها برضه. فده كان حظ رقم 12. صباح الورد يا ندودة. ايوه يا بصبح عليكي, صباحك زي الفل. بما ان حظي المرة فاتت كان غريب ومش مفهوم, فخلينا نشوف حظي النهاردة برقم 1. رقم 1 دايما بيبقى حظه لذيذ قوي, فتعالي نشوف مع بعضينا. والله والله بصي، هو انت في حاجه غريبه بتطلع في حظك الايام دي، انا مش عارفه بقى دي هتطلع حاجه حلوه ولا ايه. ولعل ما تخشى ليس بكائن، ولعل ما ترجو سوف يكون. شوفي بترجوي ايه، بترجي انت ايه، وسوف يكون. لعل ولعل ما تخشى ليس بكائن، يعني ايه بقى؟ يعني ممكن الحاجه اللي انت ما تبقيش خايفه منها ما تبقاش انسان، ممكن تبقى حاجه انت خايفه من شيء، خايفه من مجهول، خايفه من مستقبل، خايفه. ولعل ما ترجو سوف يكون، ده الشاعر ابو العتاهيه. انا ما اعرفش مين الشاعر ده الحقيقه، ولكن ممكن اجوجل الشاعر ده. بس انت بعتي قولي لنا، هل ده بيشوف اي حاجه في حياتك في الفتره دي، ولا ايه اللي بيحصل؟ عشان بيطلع في حظك فعلا حاجات غريبه الايام دي. ايوه طيب، ممكن رقم 7 من هذا الشوق. صباح الخير، شكلك قمر خالص. مارينا، صباح الفل عليك يا مارينا، والله انت اللي قمر وحلوه وجميله وكل حاجه. جماعه بحس والله الناس اللي بتقول الكومبلمنتس وحاجات جميله، بحس ان هم بيبقوا جمال فبيشوفوا الدنيا حلوه. طبعا انا دلوقتي في الناس اللي بتبقى بتسمع هيقول لك بقى ايه، كيوت وحاجات كده. طيب تعالوا نشوف رقم 7 لمارينا. حد تاني محتار رقم 7؟ بقيت اجمعكم صح على بعض؟ لا مفيش. ماشي رقم 7 يلا بينا. لا في حظك حاجه غريبه جدا، حكمه انجليزيه وهي بتقول old is gold. ف old is gold طبعا، انه الحاجه القديمه حاجه ذو قيمه كده، اللي هي جولد كده، ذهبيه كده، ذو قيمه جدا جدا جدا. فايه القديم اللي في حياتك؟ شوفي ارجعي له، او يمكن ده بيديكي مسج او حاجه ان اولد از جولد، او يمكن حاجه عادي، حاجه عابره جدا كده طلع في حظك النهارده وخلاص ما لهاش معنى. استني بقى، ايه بترد بتقولي يا نهار ابيض على عمق اللي على الصبح، فسري لي انت بقى عشان انا واثقه فيكي. والله ربنا يخليك، انا اللي حسيته فسرته. ولعل ما تخشى ليس بكائن، ولعل ما ترجو سوف يكون. يمكن اللي انت بتترجيه ده من ربنا انه يمكن يحصل، معرفش. ولعل ان انت خايفه منه ده ممكن ما يبقاش كائن. فانت لو خايفه من بني ادم فكري فيها، ان انت لو خايفه منه فكري فيها انت خايفه منه ليه مثلا. مثلا يعني شوفيها كده، شوفيها ببرسبكتيف تاني، اللي هو ايه، طب انا مثلا خايفه من بني ادم ده مش عارفه انا خايفه منه ليه، طب هشوف هو ايه اللي في التفاصيل بتاعته ممكن تبقى مخوفاني. ده عمق اللي هو عمق بعد ما بعد العمق يعني. فهنشوف، تعالوا نطلع نسمع رامي عياش ونرجع نكمل مع بعضينا. عزبيني، اغنيه لذيذه قوي.

كمان لو عايزين تسمعوا اغاني معينه بعتولي علشان انا عايز اشغل حاجه لكايروكي، بس انا عارفه ان الالبوم الجديد واخد سمعه كده ان هو حزين، فمش عايزه نبقى نحط حاجات حزينه على الصبح، ولكن هو البوم حلو قوي كده كده. بس لو عايزين تسمعوا حاجه معينه ابعتولي عشان اشغلها في اللينك اللي جاي. نور ايه حسن، صباح الخير يا نور. هاي جميلة، ممكن تقولي لديما كل سنة وهي طيبة عشان عيد ميلادها النهاردة وتشغل لها اغنية، ونختار 25 يوم عيد ميلادها بليز. اغنية كل سنة وانت قلبي عسيلي. للأسف الاغنية دي مش عندنا، استني كده اتأكد انها عندنا ولا لا، وبعدين نشوف الحظ، ان شاء الله يطلع حظ سعيد. استني، ما اعتقدش ان هي عندنا على فكرة للأسف يعني، ولكن ممكن نشغل لك حاجة لعسيلي. شوفي عايزة نشغل ايه، في عمك وعم عمك وفي الماز، في سلام حبيبي انت جنبي. طيب تعالي نشوف رقم 25 لنور كل سنة وهي طيبة، يا ترى يا هل ترى هيكون ايه؟ تفتكروا هيطلع في حظها ايه؟ انا مش فاهمه. وايه وتطيب الحياه لمن لا يبالي. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ النونشالانت بيبل، تعالوا اجمعوا هنا النونشالانت، مش فارق معانا حاجه يا جماعه. بحس ساعات والله ان الناس اللي هي اوكي، عشان مش فاهم نونشالانت، الناس اللي هم لا يبالون فعلا، هم مش فارق معهم حاجه، هم عايشين كده في اللي هو ايه، مش مهم، شايفوا حد حابينه واتبسطوا ان هم شايفينه، بس ما ينفعش يعملوا ان هم اكسايتد او مبسوطين او كده. ليه؟ لانه احنا لازم نبقى كول اكتر، لازم نبقى هادين اكتر، فبالتالي نبقى نبان روشين كده وتقال، نبقى تقال اللي هو احنا كده نونشالانت كده، اللي هو مش لا صباح الخير، صباح النور، كده في حتة كده هدوء كده مستفز كده. ف النونشالانت بيبل وتطيب الحياة لمن لا يبالي، واضح انه ايه يعني، تمام الحياة تمام مع النونشالانت. مش عارفة مين اللي قال كده، بس هو لكن قول مأثور. ف مش عارفة بقى انتوا نور مع الموضوع ده ولا لأ، هي هتبعت تقول لنا. فوقي كده يا ست الكل، اشربي القهوة. ليه؟ مين اللي بيقولي كده؟ محمد البلتاجي، ليس بكائن معناها انه مش هيحصل. ليس بكائن، لا بتهزر، بتكلم جد يا جماعة؟ ده انا بنت ان انا وحشة جدا. استني بس، انا محمد البلتاجي صاحي اكتر مني بيقولي والله العظيم تصدق انت صح غالبا يعني. بصوا بقى الآية اللي طلع في حظك، ولعل ما تخشى ليس بكائن، بس على فكرة والله العظيم هي كانت تنفع ان هي ليس بكائن، حاسة محرجة جدا دلوقتي. وليس بكائن يعني فعلا مش هيحصل. والله العظيم يا محمد برافو عليك، ممكن اسقف لك؟ ده انا احرجت جدا، ايه ده؟ طب استني ايه بقى اللي حصل، حظك هياخد مجرى اخر. ولعل ما تخشى ليس بكائن، مش هيحصل، ولعل ما ترجو سوف يكون. والله العظيم انت صح، انا مش عارفه انا ليه. طيب يا جماعه نطلع نسمع اغنيه لان انا احرجت جدا. ناخد بريك مني 5 دقايق علشان العك اللي انا عكيته اشغل لكم بقى عمك وعم عمك وخلاص، علشان ايه اغطي على المصيبه اللي انا عملتها. صباحكم زي الفل، يا ريت تقراي المسج بتاعتي. انا مش هقرا اي حاجه بقى دلوقتي احسن، انا عك الدنيا. صباحكم زي الفل، محمود العسيلي عمك وعم عمك، وبعدين نرجع بقى نشوف هيعمل ايه اللي هيحصل في الدنيا، هناخد تليفونات وهنلعب وكده.

وخطره

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب يا مام، ان انا مش صاحيه النهارده يعني، وانتوا احرجتوني كده على الهوا. محمد البلتاجي جه لبسني واحد كده صاروخ ارض جو ومشي وسابني، قال لي كده خدي خدي بالك كده عندك 2 قهوه. ليه؟ هو انا كنت امتى مش صاحيه في حياتي؟ المهم يعني انا جبت لكم حد ممكن يبقى صاحي عني شويه. اسلام صباح الخير.
1: صباح الفل، عامله ايه؟
0: الحمد لله. اوعى تكون ضحكت عليا من الموقف اللي حصل لي ده يا اسلام.
1: لا لا والله.
0: خلاص بقى، عشان ايه؟ عادي، الواحد بيحصل له اكتر من كده برضه، بس ما بيبقاش على الهواء
1: كده كده. تنفع الاثنين على فكره.
0: بس بص بقى، هو ده المستمع اللذيذ صديقي الجميل اللي هو يقف في ظهري، اللي هو يقف في ظهري كده يقول عادي يا جماعه بتحصل.
1: بالظبط والله.
0: انت عارف المشكله في ايه؟ ان الناس بتغلط اكتر من كده الصبح، بس ما بيبقوش على الهواء حقيقي. انا بقى على الهواء ده اللي هو على المسرح فعلا، يعني انا لوحدي كده مع نفسي كده. ماشي،
1: انا فاهم.
0: ايوه. صباح الخير، انت في الشغل ولا بتعمل ايه؟
1: والله شغال من البيت الحمد لله.
0: ماشي، طيب كويس، حلو. ده انت من الناس اللي بتحب الشغل من البيت ولا بتروح الشغل احسن لك وتسوشيالايز بقى؟
1: لا، انا شغل البيت بالنسبه لي صعب، يعني انا عايز اروح الشركه بصراحه.
0: ماشي طيب. جاهز تلعب ولا ايه؟
1: يلا ماشي.
0: ايه نوع اللعب اللي انت بتحبها يا اسلام؟ اللي هو احنا عندنا النهارده ترتيب كوبليه، فانت شاطر في الاغاني؟
1: يعني نجرب.
0: ماشي طيب. هقول لك هقول لك الكلمات وانت ترتبها. عاوز
1: أوكي.
0: بعدك لا حبيب مش عايش انا في عايش يوم انسى ولا عارف بعدك مش قادر.
1: انا في بعدك مش قادر.
0: لا بس هي اولها انا فعلا.
1: ما تقولي كده تاني؟
0: ماشي.
1: كلام كتير.
0: عاوز بعدك لا حبيب مش وعايش انا عايش يوم انسى ولا عارف بعدك مش قادر.
1: انا مش عارف بعدك حبيبي عايش حاجة كده؟
0: لا بس انا عايش.
1: انا عايش. لا ما عارف، ممكن فشلت.
0: ممكن اسهلها لك سنة.
1: اوكي.
0: اغنية لعمرو دياب قديمة.
1: عمرو دياب قديمة. انا عايش ومش عايش.
0: صح، غني بقى اتفضل. وريها لنا. اتفضل قولها لنا عشان احنا مش عارفين كوبليه طبعا.
1: الحمد لله انا يعني.
0: الحمد اصلا. طيب اوكي، هنعمل لك صح وخلاص مع اني ساعدتك. طيب. عيونك ما افتكرتش اللي مني تاني حاجة بيها ماشي تجيني يا ناسي ليا اني في اماني اللي انا مش عارفة. طب كويس.
1: انا لا مش عارف دي.
0: دي مش
1: عارف. اني كتير دي.
0: هي في اني كتير. عامة هي بهاء سلطان، يلي ماشي وناسي اني ليا في عيونك اماني ما افتكرتش حاجة مني اللي بيها تجيني تاني. والله وحياتك انا مش عارفها اصلا.
1: انا سمعتها
0: وما لنا. طيب خلاص خلاص، يعني احنا شطار الحمد لله، احنا جبنا كل حاجة. طيب اسئلة عامة تفضل. اسم الفنان طلعت زكريا في فيلم غبي منه فيه.
1: سلطان.
0: فنان طلعت زكريا، ركز معايا.
1: استني كده. نوستا.
0: طبعا طبعا. البلد اللي عاصمتها امستردام.
1: هولندا.
0: ماشي صح. ايه هو الكوكب القزم؟
1: بلوتو.
0: صح، انا مش عارفه. ايه الغاز المعروف بغاز الضحك؟
1: الهيليوم اعتقد.
0: لا، أكسيد النيتروس، ما أعرفش ده إيه. إيه هي وحدة قياس سرعة السفن؟
1: أستني عشان أعرفها. هي دايما بال يعني تقريبا أنا فاكرها والله بس مش فاكرها دلوقتي. بس
0: تقريبا الإيه؟
1: الميل؟
0: لا لا غلط. كم عدد الجيوب الأنفية؟
1: 4 سنين.
0: أيوه.
1: 2.
0: غلط. طيب خلاص، لا ما مش هحرقها بقى عشان انا بسال حد تاني ولا اقول لك.
1: ماشي
0: يبقى جوجل بعد ما تخلص. عايز تعرف حظك بالرقم ايه؟
1: يعني النهارده هجرب 77.
0: هو انت ايه موضوع السبعه معاك يا اسلام؟ في ايه؟
1: يعني انا بحب يوم 7، يعني انا اتولدت يوم 7 فحارب اليوم ده.
0: ماشي، فاي حاجه فيها 7 انت جاي فيها. تمام يعني.
1: يعني
0: ماشي. طيب تعال نشوف رقم 77 هيجيب لك ايه. طيب شكسبير بيقول لك الاهتمام الكبير أثمن من الحب الكثير.
1: حلو.
0: انت ايه ما قول حاجات.
1: الاهتمام الايه
0: الكبير، الاهتمام الكبير أثمن، اغلى وأثمن يعني من الحب الكثير. يعني بدل ما تحب حد كتير قوي ممكن تهتم بيه اكتر.
1: انه اعتقد اه صح طبعا.
0: ايوه طبعا انا اعتقد برضو كده، عشان انت ما بتهتم بحد اصلا هو بيفهم ان انت بتحبه من غير يعني ما تقعد تقول.
1: ممكن يكون في حب اصلا ممكن يبقى مؤذي كمان زياده عن اللزوم او حاجه، فالاهتمام اهم يعني.
0: ماشي صح صح. طيب اوكي اعتقد يعني حلو اللي طلع في حظك ده. حلو حلو. وفي حد كاتب لنا الاهتمام بيطلبش انا ده اصلا يعني فاهم. احنا في حته ثانيه. طيب ماشي، في اي حاجه عندك بتحصل في حياتك ليها علاقه بالموضوع ده الاهتمام والحب وكده دلوقتي، ولا الدنيا ستيبل؟
1: لا والله الدنيا دلوقتي هاديه خالص، مجرد شغل وتارجت وارقام وبس.
0: فاهمك جدا فاهمك جدا. ماشي يا اسلام، شكرا قوي يا اسلام على الطاقه على الصبح. وبسطت قوي ان انت كنت معانا على الهواء، بتعالى تاني اوكي؟
1: انا كمان والله.
0: ماشي، يومك جميل، باي. طيب يا جماعة، اللي طلع في حظ إسلام في رقم 77 هو الاهتمام الكبير أثمن من الحب الكثير. هقرأ كده شوية مسجز من غير أحمد السعدي طبعا كان كتب لنا الاهتمام ما بيطلبش ندى. أنا فاهمة جدا، فاهمة مشاعرك. طيب هصبح على الناس حتى اللي مش مش هقدر اقول الارقام بتاعتها. صباح الكنافه بالقشطه يا ندوش، صباح الفل يا اجمل ندوش. عايزه اقول لك على المثل اللي انت مش عارفاه بتاع اللي ما يعرفش يقول عدس. ده كان المره اللي فاتت. انت سعد يا عمران، انت اللي كنت قلت لنا موضوع غلط يا سعد. عايز رقم 55. مفيش بقى عشان بتضللنا بتقول لنا معلومات غلط. كلميني يا ندوش، انا لوجين الساعي. صباح الفل يا لولو. صباح الفل يا ندو، عايزة رقم 3. حاضر هحاول اعمل كده. ساعة الحظ، صباح الخير يا ندى، يومك جميل. احمد سعيد من السويد، الرايمنج على اصوله، احمد سعيد من السويد. طب وانا صباح الخير عليكي، ده من سيف واول مرة بعتلك. صباح الفل عليكي يا سيفو، وانا حاضر هحاول الحق اقول الارقام ان شاء الله. بما اني جاي بدري خلينا نشوف حظي برقم 69 يا مندو، صباحك زي الفل. هحاول اقول لكم كل الحظوظ والله يا جماعه. والله انت قمر، تحياتي ليكي. محمد من السودان، صباح زي الفل. طب ناس كتير قوي كانت طالبه انغام، وكمان نور عيد ميلادها النهارده كانت طالبه مش حبيبي بس. فتعالوا نروح نسمع انغام ونرجع نكمل مع بعض.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كله من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب انا عايزه الاول اقول لكم حاجه قبل ما نختم عشان ده اخر لينك. فيا جماعه هنعمل فوت ماشي لكل الناس اللي بتسمع بشكل مستمر. فقره بالصدفه اللي هي بتبقى كل ثلاث اللي بقول لكم فيها موقف بيحصل بالصدفة يتم اكتشف حاجة فنان بقى فنان بالصدفة الحاجات اللي هي عاملة كده كلها تفضل ولا ما تفضلش ولا نحط مكانها حاجة تانية تبقى شبهها بس نلعب بقى يعني نشوف نروح لحتة تانية. فعشان كده النهاردة في فقرة بالصدفة ولكن مش هقولها هشوف كده انتوا هتقولوا ايه لحد الاسبوع اللي جاي من النهاردة. قولوا الفوتس بتاعتكم ويوم الحد اللي جاي كمان قولوا الفوتس بتاعتكم. طيب خليني بقى اصبح على ان بقية الناس حتى ولو مش هلحق اقول لهم الحظ بتاعهم. يا ندى يسعد صباحك مثل العصفورة بتفردي جناحك و سمارك كامل اوصافك. ايه يا جماعة الحلاوة دي من سوريا عزيز صباح الفل يا عزيز والله شكرا جدا. رقم 6 بس طب صباح الخير لا في صباح الخير سيف حاضر يا سيف والله هحاول الحق اقول لك رقم 6 دي اول مره تبعت لي تقريبا. صباحك زي الفل يا يعني ندوده انت ما قلتيش حظي المره اللي فاتت برضو اسمي اسراء. طب رقم طب قولي رقم طيب قولي رقم وانا اقول لك بسرعه كده من واضح ان انا مش صبح على كل الناس واقول لكم بس حظوظكم بارقام سريعه. هاي انا ندى وبحبك قوي. انا كمان ندى والله فبحبك قوي نفسها. مين تاني رقم اخره 218 صباح عليها صباح الفل. كمان كان نفسي العب بس للاسف كنت داخله الانترفيو. طب طمنيني عملت ايه في الانترفيو يا ايناس صباح الخير. كلمتها كانت جد قوي كمان هو لا لا معلش مش هعرف لا اوكي طب طمنيني يا رب تكوني نجحتي في الانترفيو. ام ام سينماتوجرافي بيصبح علينا صباح الفل. الناس اللي ما بتبقاش البرنامج هيخلص مشيها 9 حاضر. طب تعالوا نشوف حظوظ بسرعه كده رقم 9 طيب يلا بينا بسرعه. اوكي طلع في حظك نحن احياء وباقون وللحلم بقيه ده شاعر محمود درويش ده اللي طلع في حظ رقم 9. مش عارفه بقى اشوف مين عنده كمان رقم 9 ده اللي طلع في حظكم. نحن احياء وباقون وللحلم بقيه فافضل احلم ده يعني الهدف من الموضوع كله. مين تاني اللي كان زعلان انت ما قلتيش رقمي مين رفعت صباح الفل. وعايز اقول لك انها بتحصل في احسن المذيعين والله قول لهم عادي. صباح الخير يا ندى هانم سندريلا الاذاعه تنسيش تقولي حظي في رقم 8. طب استنى كان في حد كمان طالب رقم 8 هاي انا شيماء واختار رقم 8. اي حد يا جماعه كان طالب رقم 8 كمان يلا بينا نشوف. بص بقى يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك ثم يقولون هذا أنت ده أنت طبعا. لا يا عزيزي هذا ليس أنا هذا ما تريد أنت. والله العظيم دي أحلى حاجة نختم بيها. جورج برنارد شو الراجل ده بيقول كلام خطير دايما واللي بيسمع البرنامج هيبقى عارف. طب يا جماعة رقم 8 ده اللي هنختم بيه فلأي حد كان طالب رقم وما جالوش معلش بقى خدوا رقم 8 ده ليكو كلكو. يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك ثم يقولون هذا أنت. لا يا عزيزي هذا ليس أنا هذا ما تريد أنت. فطبعا برضو هو مش إيه هو مش ما تاخدهوش إن هو فهم عذر إن أنت تطلع أسوأ ما فيك برضو ولكن في ناس كده تبقى اللي هو بتستفزك تطلع أسوأ حاجة فيك وبعدين تفضل تضغط تضغط تضغط وبعدين تبقى اللي هو إيه شوف تعمل إزاي تعمل كده يعني يا خسارة. لا ما هو في كده شعره ولكن ما تاخدش ده ان هو يكون عذر ان انت تطلع اسوأ ما فيك اصلا ما تطلعش اسوأ ما فيك حاول عاد ما تقدر. يا خبر حسين جسمي دي اللي هنختم بيها. انا كنت ندى فليفل معاكو على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. يومكو زي الفل وانا نشوف بعض يوم الحد اللي جاي. ما تنسوش تعملوا فوتس عايزين فقرة بالصدفة ولا نفكس لها ونحط مكانها حاجة تانية. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشر ظهراً على نجوم فهم.
2: أهلاً بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشدد على عدم التهاون مع أي مخالفات لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية.
2: قرارات وجزاءات عاجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية في وقعة قروض تمويل المدرسة الدولية وتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي.
1: رئيس الوزراء يتابع خلال اجتماع بعدد من الوزراء والمسؤولين جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين.
2: وزير العمل يبحث مع محافظ الغربية ملفات العمل والاستثمار والتشغيل بالمحافظة.
1: وزير الصناعة يرأس الاجتماع الأول للجنة تفصيل المنتج الصناعي المصري.
2: بنك ناصر الاجتماعي يتيح تمويل المصروفات الدراسية لتخفيف الأعباء على الأسرة المصرية بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.
1: وزارة التعليم العالي تعلن الشروط الكاملة لمنحة علماء المستقبل بالتعاون مع البنك المركزي المصري وقواعد التقديم للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.
2: المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات يؤكد أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربي أخطأ هدفه وأن الطريق للخروج من الحرب لا يكمن في استهداف دول الخليج.
1: مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يسدل الستارة بعد 10 أيام من الفعاليات الفنية والعروض.
2: طرابزون سبور التركي يعلن رسميا التعاقد مع النجم البرازيلي فابينيو لينضم للفريق بجوار محمد صلاح.
1: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء والعظمى في القاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.
2: نجوم فأم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم فأم على كيفك.
1: تابع برامج نجوم فأم على نجوم فأم تي في على تردد 11900
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: من فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشدد على عدم التهاون مع اي مخالفة لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الانشطة المالية غير المصرفية.
2: قرارات وجزاءات عاجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية في واقعة قروض تمويل المدرسة الدولية وتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي.
1: رئيس الوزراء يتابع خلال اجتماع بعدد من الوزراء والمسؤولين جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين.
2: وزير الطيران يتابع التشغيل التجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة ببرج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.
1: وزير العمل يبحث مع محافظ الغربية ملفات العمل والاستثمار والتشغيل بالمحافظة.
2: وزير الصناعة يرأس الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري.
1: بنك نصر الاجتماعي يتيح تمويل المصروفات الدراسية لتخفيف الأعباء على الأسرة المصرية بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.
2: وزارة التعليم العالي تعلن الشروط الكاملة لمنحة علماء المستقبل بالتعاون مع البنك المركزي المصري وقواعد التقديم للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.
1: المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات يؤكد أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربي أخطأ هدفه، وأن الطريق للخروج من الحرب لا يكمن في استهداف دول الخليج.
2: قائد القوات البرية للجيش الإيراني يحذر من أن أي تحرك أو عمل ضد إيران سيقابل برد حاسم وصاحق.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: في نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
2: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزيرة الاسكان تصدر قرارات ازالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات.
2: وزير السياحة والآثار ومحافظ مطروح يعقدان اجتماعاً موسعاً مع مستثمري المحافظة لبحث الفرص الجديدة وتعظيم الاستفادة من المقومات والمنتجعات السياحية.
1: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشدد على عدم التهاون مع أي مخالفات لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية.
2: رئيس الوزراء يتابع خلال اجتماع بعدد من الوزراء والمسؤولين جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين.
1: وزير الطيران يتابع التشغيل التجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة ببرج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.
2: وزير العمل يبحث مع محافظ الغربية ملفات العمل والاستثمار والتشغيل بالمحافظة.
1: وزير الصناعة يرأس الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري.
2: بنك ناصر الاجتماعي يتيح تمويل المصروفات الدراسية لتخفيف الأعباء على الأسرة المصرية بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.
1: وزارة التعليم العالي تعلن الشروط الكاملة لمنحة علماء المستقبل بالتعاون مع البنك المركزي المصري وقواعد التقديم للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.
2: المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات يؤكد أن العدوان الإيراني على دول الخليج أخطأ هدفه وأن الطريق للخروج من الحرب لا يكمن في استهداف دول الخليج.
1: قائد القوات البرية للجيش الإيراني يحذر من أن أي تحرك أو عمل ضد إيران سيقابل برد حاسم وساحق.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1000.

0: موف اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير التعليم يعقد اجتماعا مع 1000 مدير مدرسة وقيادة تعليمية من عدة محافظات في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
2: وزيرة الإسكان تصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات.
1: وزير السياحة والأثار ومحافظ مطروح يعقدان اجتماعا موسعا مع مستثمري المحافظة لبحث الفرص الجديدة وتعظيم الاستفادة من المقومات والمنتجعات السياحية.
2: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشدد على عدم التهاون مع أي مخالفات لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية.
1: رئيس الوزراء يتابع خلال اجتماع بعدد من الوزراء والمسؤولين جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين.
2: وزير الطيران يتابع التشغيل التجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة ببرج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.
1: وزير العمل يبحث مع محافظ الغربية ملفات العمل والاستثمار والتشغيل بالمحافظة.
2: وزير الصناعة يرأس الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري.
1: بنك نصر الاجتماعي يتيح تمويل المصروفات الدراسية لتخفيف الأعباء على الأسرة المصرية بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.
2: وزارة التعليم العالي تعلن الشروط الكاملة لمنحة علماء المستقبل بالتعاون مع البنك المركزي المصري وقواعد التقديم للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.
1: المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات يؤكد أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربي أخطأ هدفه وأن الطريق للخروج من الحرب لا يكمن في استهداف دول الخليج.
2: قائد القوات البرية للجيش الإيراني يحذر من أن أي تحرك أو عمل ضد إيران سيقابل برد حاسم وصاحق.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: عشر مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
6: نخش في الموضوع على طول.
5: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
7: شكلك فاهم يا نصر.
5: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
6: حضرتك فاهم؟
5: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتابع في اجتماع بحضور رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف.
2: الرئيس السيسي يثمن الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وما تنفذه من مشروعات في مصر.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف الوحدات السكنية المقرر طرحها بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بتملك.
2: وزير التعليم يعقد اجتماعا مع 1000 مدير مدرسة وقيادة تعليمية من عدة محافظات في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
1: وزيرة الإسكان تصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات.
2: وزير السياحة والأثار ومحافظ مطروح يعقدان اجتماعا موسعا مع مستثمري المحافظة لبحث الفرص الجديدة وتعظيم الاستفادة من المقومات والمنتجعات السياحية.
1: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشدد على عدم التهاون مع أي مخالفات لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية.
2: رئيس الوزراء يتابع خلال اجتماع بعدد من الوزراء والمسؤولين جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين.
1: وزير الطيران يتابع التشغيل التجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة في برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.
2: وزير العمل يبحث مع محافظ الغربية ملفات العمل والاستثمار والتشغيل بالمحافظة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله لي التصرف.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: الساعة معنك كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم فأم. نجوم فأم على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم فأم. نجوم فأم تي في مع الفأم. اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم فأم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: الرئيس السيسي يتابع في اجتماع بحضور رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي في مختلف مناطق البحث والاستكشاف.
3: الرئيس السيسي يثمن الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وما تنفذه من مشروعات في مصر.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف الوحدات السكنية المقرر طرحها بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.
3: وزير التعليم يعقد اجتماعا مع 1000 مدير مدرسة وقيادة تعليمية من عدة محافظات في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
2: وزيرة الإسكان تصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات.
3: وزير السياحة والأثار ومحافظ مطروح يعقدان اجتماعا موسعا مع مستثمري المحافظة لبحث الفرص الجديدة وتعظيم الاستفادة من المقومات والمنتجعات السياحية.
2: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشدد على عدم التهاون مع أي مخالفات لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية.
3: رئيس الوزراء يتابع خلال اجتماع بعدد من الوزراء والمسؤولين جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين.
2: وزير الطيران يتابع التشغيل التجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة ببرج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.
3: وزير العمل يبحث مع محافظ الغربية ملفات العمل والاستثمار والتشغيل بالمحافظة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي جمعاتكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعي نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا جندي ومروان ادري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يارا اجازه عشان الحوار اللي داير من يوم الحد. يعني والله هي عايشه وبتتنفس وكل حاجه, بس هي اجازه, فهي هتبقى ان شاء الله موجوده معانا يوم الحد الجاي باذن الله او الاسبوع الجاي. امسي واسلم على صديقي العزيز عبد الله معايا على المكسر. مساء الفل عبد الله, وانا معاكم بقى على مدار الساعتين دول. عندنا اخبار وعندنا موضوع كده ندردش فيه مع بعض, حاجه خفيفه كده سريعه. 015-595-1006 ده رقم الواتساب, و 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي. نطلع اول اغنيه وفاصل ونرجع على طول نسلم عليكم بقى ونقرا اول اخبارنا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتك، البدلة قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجالة. أكشن إيه سوانا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على إيه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وإنتوا إيه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك إن كنتوا إخوات. إيه ده؟ ده إنتوا إخوات؟ هو إيه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: أعرف اللي يخلصها لك وإنت في مكانك. هتدخل على الأبليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: أيوة يعني أعمل إيه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
5: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
7: يعني ايه جيمر؟
8: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
7: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
9: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
7: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
8: هيدخل في كل المجالات.
7: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
9: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
7: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
8: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
10: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معنا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
11: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتو طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم عليكم سريعا الناس اللي بعت على الواتساب الرقم الاخر 043. مساء الفل نجوان، مساء الجمال عليكي، بتقول بنسمعك انا وماما يوميا. يومك حلو زيك، ربنا يخليك يا نجوان، وانت كمان انت ووالدتك يومكم جميل ان شاء الله. عبد الهادي من الرياض، مساء الفل. في مساء الفل يا مروان، عايزين حاجه للشامي، ده الرقم الاخر 737. في كمان مين تاني؟ حمادة المصري، مساء الجمال، بيقول كل سنة وانت طيب وبخير. وانت طيب يا حمادة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل سنة وكل الأمة الإسلامية طيبة وبخير ويعني في أحسن حال. منور الشاشة كبير مروان باشا، أحسن حاجة أن يارا في أجازة، ربنا يخليك. والله ده اللي أنا بقوله، والناس بتقولي لا أنت اللي مش عارف وديت يارا في، يارا عايشة وبتتنفس وكل حاجة، بس هي في أجازة أو برضو إيه تاخد وقت راحة. نجوان بتقول وملك يا مروان، كمان سلم عليا يا ملك، مساء الفل عليك يا ملك. في كل عام وانتم بخير، ده رقم الاخر 043. ده محمد اعتقد محسن لانه مش مكمل الاسم. منور يا استاذ مروان، ده نورك يا استاذ، ده الرقم الاخر دي استاذه بقى فيروز محمد، ده رقم الاخر 302. في كمان سالي، مساء الجمال عليك يا سالي، بقى بتسلم علينا، مساء الفل عليك يا سالي. طيب 015-595-1006 ده رقم الواتساب، و 383-5022 ده رقمنا الأرضي. نطلع أغنية سريعة ونرجع نبدأ أكبر.

طيب خلينا نبدأ كده بأخبار سريعة. خسوف جزئي هيغطي 93% من القمر في مصر فجر الجمعة. المعهد القومي للبحوث الفلكية قال إن في خسوف جزئي هيغطي 93% من القمر في مصر فجر الجمعة 28 أغسطس الجاري، وده بالتزامن مع بدر شهر ربيع الأول لسنة 1448 هجرية. بحسب بيان المعهد، الخسوف الجزئي هيبدأ في مصر الساعة 5:34 دقيقة صباحا، وأقصى ما يمكن رؤيته في القاهرة هيبقى الساعة 6:29 دقيقة صباحا بالتزامن مع شروق الشمس، قبل ما ينتهي الخسوف الجزئي الساعة 8:52 دقيقة. جدير بالذكر أن الخسوف بيحصل لما الأرض بتكون بين الشمس والقمر في طور البدر، ومشاهدة خسوف القمر بالعين المجردة مش بيمثل أي خطر على العين بخلاف كسوف الشمس اللي بيحتاج وسائل حماية خاصة. طيب سريعا برضو نسلم على مساء الفل عليك ابو حمزه، منور الدنيا، ربنا يخليك. ده من السعوديه، ده سعداوي صادق، مساء الفل عليك، وبيقول كل سنه وانت طيب انت والاستاذ يارب بمناسبه المولد النبوي الشريف، وايام سعيده عليكم وعلى كل متابعيكم، وعليك انت كمان يا سعداوي باشا، وكل سنه وانت طيب. اسف يا مروان، حاب اقول لاحلام اختي اخت زوجي كل سنه وهي طيبه، دي فيروز محمد، يا رب تكون تسمعنا يا فيروز. مساء الفل وكل سنه وانتم بخير، دي علياء التميمي وانت طيبه وبخير يا علياء. هعرف المديره، ده حمد المصري، طالما بنقرا المديره يبقى خلاص. مساء الفل، بسمعك يا مروان من الكويت، ليان وياسين بيسلموا عليكم وهم سامعينك دلوقتي بيتابعوك. مساء الفل عليك يا ليان، انت يا عليكي يا ليان، انت وياسين وبتسعدونا بالمسجز والله. انا فين ده الرقم اللي اخره، والله قلت يا عبد الهادي، قلت من اوائل الناس اللي قلت عبد الهادي بيمسي علينا وسلمنا عليك. زكي يا مروان، انا بحبك وبحب برنامجك جدا، مساء الخير عليك. دي صبا، يا صبا مساء الفل عليك. في كمان مساء الخير يا رفيق، يا را اجازه، يا را اجازه، يا را عايشه، فيش اي حاجة موجودة، سي اجازة ان شاء الله هتبقى معانا الاسبوع الجاي. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي، و 0-15-5-9-5-5-1006 ده رقم الواتساب.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
2: قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك.
1: شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يبدو ان هناك جديدا في استاد السويس وتم تغيير زميلنا عبد الله بزميلنا ميدو، نزل مع بدايه الشوط الاول. فيا ميدو مساء الفل، هو اللي بقى معايا على المكسر دلوقتي. مساء الجمال عليك. طيب بما ان احنا يعني قلنا كوره، فخلينا نقول بقى خبر مهم جدا. برشلونه بيستقر على رقم قميص حمزه عبد الكريم النهائي في الموسم الجديد. كشف نادي برشلونة عن رقم النهائي لتيشيرت حمزة عبد الكريم نجم منتخب مصر بعد ما خاض برشلونة مباراته الأولى في الدوري الأسباني في بداية الموسم أول امبارح. المباراة انتهت بالفوز 5-0 ضد فريق أليتشي. حمزة تواجد على مقاعد البدلاء طول المباراة وظهر بالقميص رقم 29، وده كان قبل كده، كان ظهر قبل كده بالقميص رقم 9 والتيشيرت رقم 9 و29 في وديات برشلونة قبل ضربة بداية الموسم. حمزة هيكمل الموسم بالرقم 29 مع برشلونة بعد ما أقنع هانس فليك بالتواجد ضمن قائمة الفريق الأول بالموسم الجديد. الحقيقة قلنا قرينا كذا خبر الفترة اللي فاتت عن في المباريات التحضيرية أو المباريات التجريبية لفريق برشلونة، وأن حمزة عبد الكريم كان أحد هدافي الفريق، أو ما كانش هو هداف الفريق في المباريات التحضيرية لفريق برشلونة، وده اللي خلى هانس فليك يثق فيه، وحتى لعب مباراة الأهلي وأحرز هدف. ابننا برضو اللي مننا، أنا عارف الحاجات دي بتضايق ميدو، فأنا بحب أضايقه ويعمل زي ما هو عايز، وابننا برضو طبعا. وده كان يعني بمثابة بوابة الدخول لمقاعد البدلاء للفريق الأول مع هانس فليك. فبالتوفيق لحمزة عبد الكريم. نهود بتقول انا هشتكي ليارا مروان عشان انت مش بتقرا رسائلي. ليه بس؟ ليه بيقول، بتقول لي ازيك يا مروان نور برنامج فين يارا، شكلها عندها غسيل كتير للاسف. احنا بس بنقول شياكه كده انها في اجازه، بس هي طبعا مش في اجازه ولا حاجه. لا مش احسن حاجه ان يارا في اجازه، دي وحشتني، خفت دمها. ما يمنعش ان انت كمان دمك خفيف يا مروان، ربنا يخليك او يخليك. شموسه، ماشي يا شموسه. السلام عليكم، ازيك يا مروان عامل ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رانيا علي من القاهره، مساء الفل عليك يا رانيا، وانت طيبه وبخير وفي احسن حال. ممكن تمسي عليا انا كمان، ده سامي رقم الاخر 519. في الرقم الاخر 953، ده عبد الهادي، مساء الجمال. في مساء الخير نهار حضرتك سعيد يا استاذ مروان، وكل عام وانت بخير والامه الاسلاميه. كنت عايزه اسمع اغنيه غيابه فرق للهضبه، ده رقم الاخر 137. حاضر، لو موجود عندنا ميدو اكيد هيشغلها. في كمان مساء الخير، بهني عيد ميلاد ابن اخويا مازن محمد عرفه وزين احمد عرفه من عمتهم ام حبيبه، مساء الفل، ده رقم الاخر 284. كل سنه وهم طيبين وعقبال مليون سنه. لسه معاكو وعنا لسه اخبار كتيرة، ابعتولنا على 015-595-5006 وكلمونا على 383-5022 بزير. اقصد ميدو هيحطلنا دلوقتي نطلع اغنية ولا فاصل ولا نرفع اوفر؟ نطلع فاصل.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة من 40 سنة ومكملين في خدمة الحجاج من أول النية لحد طواف الوداع. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وبرنامج كدانة وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة في موسم حج 2027 تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: تستعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
4: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع ام رايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع ام رايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM،
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقر 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة في الضفة الغربية تمهيدا لتوسعات جديدة.
3: الرئيس السيسي يتابع في اجتماع بحضور رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف.
2: الرئيس السيسي يثمن الشراكة القائمة مع شركة إن الإيطالية وما تنافذه مشروعات في مصر.
3: رئيس الوزراء يؤكد أن صناعة التعهيد تحظى باهتمام ودعم من الدولة في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف الوحدات السكنية المقرر طرحها بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.
3: وزير التعليم يعقد اجتماعا مع 1000 مدير مدرسة وقيادة تعليمية من عدة محافظات في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
2: وزيرة الإسكان تصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات.
3: وزير الطيران يتابع التشغيل التجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة ببرج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.
2: وزير العمل يبحث مع محافظة الغربية ملفات العمل والاستثمار والتشغيل بالمحافظة.
3: شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية العامة الأزهرية ويمنحهم مكافآت ورحلات عمرة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري
5: اتعبي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه معاكم كلام في الزحمة، معاكم مروان أدري ويارا الجندي، بس يارا أجازة فإن شاء الله في الأسبوع الجاي هتبقى موجودة وإحنا في الساعة الثانية. طيب هو موضوع لطيف كده ظريف، إيه أكتر شكاوى الناس بتشتكيها منك؟ يعني مثلا صاحبك فلان شايف ان انت دايما بتتأخر، جروب الفلاني شايفين ان انت دايما مثلا ما بتردش على الجروب بتاع الواتساب او ما بتردش عليهم في التليفون، فايه اكتر شكوى دايما بتيجي منك؟ الشكوى دي اللي جاية من اصحابك، من الناس المقربين ليك، ايه اكتر حاجة بتضايقهم؟ وانت ممكن تبقى بتعملها من غير قصد، يعني مش هنفترض ان انت قصد تعمل ده، بس انت بتعملها من غير قصد، بس ما بتتغيرش، حاولت تغيرها ما عرفتش، بتنسى، تظبط شوية وبعدين ترجع تاني نفس الحركة. فبعتولنا على 015-595-1006 نعرف ايه اكتر شكوى اصحابكو بيشتكوا منكو فيها. ازيك يا مروان، انا اسمي عمر، بسمعك من اسبوع ونص انت حاسبها. في الاول ما كنتش بتشجع اني اكلمك، كنت بتحرج، بس خلاص شجعت. كنت عايز اقول ان في بنت انا بحبها، والبنت دي هي بنت خالي، انا بعترف بحبي ليها وهي بتتابعك على فكرة، وهي كمان قايلالي على حضرتك. يا سيدي الله يخليك، تسلم على حضرتك، دي جميلة. ده عمر، وهي بقى بتحب اغنية قالوا عليك بتاعت محمد سعيد، يا ريت تشغلها يا ميدو لو عندنا الاغنية دي، شغلها اهداء من عمر لبنت خاله عشان هو بيحبها. في كمان في طلب جماهيري هنا من الشباب، ايه رأيك لو تطلع من غير يارا تاني؟ والله احنا بنحاول، ده ابراهيم، مساء الفل عليك يا ابراهيم، هو ده اللي احنا بنحاول عليه يعني، بس يعني عندنا امل ان يارا يمكن تتمسك على الحدود ولا حاجة، فالموضوع ياخد شوية وقت ونعرف نكمل بقى السيزن كله من غيرها. خالد سليمان مساء الفل، بيقول مساء الفل يا حبيبي قلبي يا نانو. ماشي، دي اغنيه، ده كويس ان انا عارف الجمله دي من اغنيه. انا اسمي عمر، ده احنا قرينا عمر. في كمان مين تاني ممكن تمسي عليا انا كمان؟ ده سامي، مساء الفل عليك يا سامي، ده رقم اخره 519. طيب بنفكركم مره تانية بسؤالنا وموضوعنا النهارده، ايه اكتر شكوى اصحابك بيشتكوا منك فيها؟ بتتاخر، ما بتردش على التليفون، بتطلع حجج دايما، كل خروجاتك اكل، يعني ايا كان ايه الحاجه اللي بيعلقوا عليها دايما، ابعتوا لنا على 015-595-1006.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
4: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
5: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع، من موبايلك أونلاين، أو على طول بإنستا باي، أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
6: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام، والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة، والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
7: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام، على كيفك.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا لسه بنسأل على انت ايه الشكاوي اللي تيجي منك، اصحابك بيشتكوا منك في ايه، انت بتعطلهم، يدوك مثلا مهمة احجز لنا فلان في المكان الفلاني، مثلا هنروح نتفرج على الماتش في الحتة الفلانية، تولى انت امر الحجز وظبط الدنيا، فتنسى تحجز متأخر فما تلاقوش حجز فتصوحوا كلكم. خلينا نشوف الناس ايه، او الناس بعت على الواتساب ايه. انا مش اجتماعي مروان، من الشغل للبيت وما بحبش الخروجات، فده احيانا بيزعل الناس مني. انا بحب الهدوء، قعدة البلكونة بالنسبة لي مية مية. ده حمادة المصري. ماشي. زكي مروان، انا شريهان من المنصورة، اكتر حاجة بتميز بيها هي العند، خصوصا لما بقفل من حد وفعلا ما بقدرش اسامحه ولو اذاني وسبب لي ضرر نفسي، بقول الله يسهله لكن بكون خلاص شلته من حياتي. تمام يا شاري، بس احنا ما نقصدش النوع ده من العيوب او من النوع ده من الصفات الشخصية، احنا بنتكلم على الحاجات المتعارفة. يعني انت وصحابك بيشتكوا دايما منك في انك مثلا بتنامي كتير، ما ترديش على تليفون دايما، النوع ده اللي احنا نقصده، مش العيوب العميقة. احمد السعدي، مساء الفل، بيقول كل سنة وانت طيب وبخير وسلم لي على ابنك. حاضر، ماشي، تسلم يا ابو حميد. نجوان بتقول، صاحبتي بتقول العناد، بس انا اما باخد موقف مش برجع بسهولة، انما لو حسيت ان اللي قدامي ما قصدش يزعلني برضى عادي وما فيش مشكلة. ماشي يا نجوان، مساء الفل، وجهة نظر برضو. ازيك يا مروان، اجازة سعيدة ليارا. اكتر حاجة بتستفز اصحابي اني بقفل تليفوني كتير جدا وبختفي كتير، وعايز اسمع اي حاجة للهضبة وبهديها لجوزي وماما وبنتي ليلي وبقول لهم بحبهم جدا. دي شيماء ياسين. شيماء دي من الشكاوى على فكرة اللي ناس كتيرة بتشتكي منها من ناس كتير، فكرة قفل التليفون مفهومة في لحظات معينة في اوقات معينة، لكن فكرة ان انا داخل انام الظهر ساعتين فاقفل التليفون، اوقف التليفون كل يوم بالليل، خصوصا الناس حتى تفهم اكتر لو انتوا مثلا عايشين لوحدكم او عايشين مع مراتاتكم او مع جوازكم واهليكم في مكان تاني، فدايما نسيب التليفون مفتوح، ممكن نوطي الجرس، ماشي، نعمله سايلنت يمكن، بس نقفله خالص فمحدش يعرف يوصل لو في لا قدر الله بعد الشر حاجه طريقه حصلت بالليل او في الفجر او بالليل متاخر محدش يعرف يوصل، دي بتبقى صعبه شويه. انا بشوف ان دي مش صح، ده وجهه نظر، لا انت غلط ولا انا غلط. سما بتقول، اهلي واصحابي بيشتكوا مني اني رغايه قوي وبرغي في اي حاجه وفي اي مكان وهم بيصدعوا مني، بس انا برغي مع الناس اللي بحبهم بس. ماشي يا سما. انا تليفوني سايلنت 24 ساعة. ده خالد جميل، على فكرة خالد انا ما اعرفش سنك كام، بس ناس كتيرة منهم ابني حتى عنده التليفون طول الوقت سايلنت، مش فاهم ليه، يعني ليه دلوقتي ليه طول الوقت على الفايبريشن او على السايلنت، مش قادر استوعبها. ازيك يا مروان، اجازة سعيدة ليارا. اكتر حاجة بتستفز اصحابي، ما احنا دي قرينا، دي شيماء ياسين. ماشي، طيب ابعتولنا على 015-595-5006 ايه اكتر حاجة بتضايق اصحابكو منكو، العيوب العادية، العيوب البسيطة، ما بتردوش، الواتساب، مش عارف ايه الحاجات اللي هي المتعارف عليها. ابعتولنا، خلينا نطلع نسمع اغنية ونرجع على طول في كلام في الزمن.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
3: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه وأكتر، أجهزة منزلية، إكسسوارات وموبايلات بأقوى العروض وأسهل أنظمة تقسيط، وأكتر من 120 فرع من اسكندرية لأسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com أو كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
4: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة من 40 سنة ومكملين في خدمة الحجاج من أول النية لحد طواف الوداع. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وبرنامج كدانة وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة في موسم حج 2027 تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: محمد فكري بيقول لي ازيك يا مروان، بحبكم جدا، فين يارا؟ مروان وديتها فين؟ والله اجازه يارا، اجازه وهتبقى موجوده الاسبوع الجاي ما تقلقوش. في حمادة المصري بيقول لي خايف من اللي هيحصل لك. مفيش حاجه هتحصل يا حماده، يعني ديارة يعني مش يعني ولا حاجه. سالي بتقول مشكلتي ان ده احنا قرينا دي، انا في اخر ايامي خلاص 36 سنه، بس ممكن يحصل اي حاجة تخليني اصحى من النوم، ما يهمنيش غير اختي ودي عايشة معايا. خالد جمال، ماشي يا خالد، اللي هو كان بعد بيقول انه موبايله على طول سايلنت. في الرقم احمد صديق، مساء الفل، عايز يسمع اغنية، عايز ليلي لمنير. ماشي، تسلم يا ابو حميد، ده احمد صديق ربنا يخليك. انت ما مسيتش عليا؟ لا ازاي. سامي، ده سامي، مساء الفل عليك يا سامي، رقم الاخره 519. في كمان مين تاني؟ كل سنه طيب وسلم لي. حاضر، سلموا على يارا قوي، ده الرقم الاخره 041. حاضر، ده مين؟ نشوف ده مين. دي اسراء، مساء الفل عليك يا اسراء. طيب احنا كنا بنسال، عشان خلاص وقتنا تقريبا انتهى. كنا بنسأل عن الحاجات اللي أصحابك بيشتكوا منك فيها، أو يعني الحاجة اللي أنت دايما معروفة عنك، بتتأخر، ما بتردش على التليفون، لما مثلا تبقوا مسافرين ويدوك مهمة حاجة معينة تعملها ما بتعملهاش، إيه الحاجة اللي أنت مش ناوي تصلحها؟ يعني قعدت وكلمت أصحابك مثلا بيقولوا لك أنت يا فلان ما بتردش على التليفون طول الوقت ومش عارفين نوصل لك، فانت قررت ان انت تعدل هذا العيب ولا مش فارق معاك؟ مش اهمالا ليك منهم، بس ممكن تقول لهم لا والله انا مرتاح كده، انا مريحني موضوع ان التليفون طول الوقت سايلنت فانا ما بردش عليه اغلب الوقت. ابعتوا لنا قولوا لنا برضو. في كمان حد بعد بيقول مساء الفل على احرب. ده يا جو يوسف الجوهري، ازيك يا يوسف، مساء الفل، ازيك يا جو، ازيك يا حبيبي، مساء الجمال عليك، والله سعيد ان انت بتسمع. في ده من امريكا، اسامه عوض الله بيقول منور الشاشه يا مروان، احسن حاجه ان يعرف اجازه. ما احنا قلنا بقى والله، يعني احنا بعتناها مشوار كده وايه، بس بنقول في اجازه بس عشان ما نحرجهاش. احنا ما ايه، احنا مش عارف اقرا الكلمه يا اسامه، بعتها تاني. بيقول سلم لي على يارا جدا وخليها في الاجازه على طول، بحاول اقول لها ده بس هي يعني هتموت وترجع، انت فاهم بقى اول شهر وعايز تقبض وكده. في كمان محمد، مساء الفل عليكم. انا العيب الوحيد اللي عندي اللي اصحابي بيشتكوا مني ان انا ايه، باكل كتير. ماشي، بالف انا وشفا، ده مش عيب يعني، طالما بتاكل وبتدفع اللي انت بتاكله خلاص مش هم اللي بيدفعوا. اسلام كمال، مساء الفل، بيقول مساء مساء عليكم، مسيلي على اساف وإليس ومسي على يارا. ماشي يا اسلام، مساء الفل عليك. طيب احنا قدامنا دقيقة ونختم، فنطلع نسمع اغنيه سريعه، ابعتوا لنا على 015 595 1006.

طيب من المسجز اللي جايه سريعا قبل ما نختم، مساء الفل عليكم. شكلك مش هتقرا رسالتي اصلا. ليه؟ ده احنا لسه قارين. مساء الخير. ماشي. نفسي اسمع يلا حبيبي اللي راغب علامه، طلبتها كتير. اكتر عيوب وحشه اصحابي بيقولوا لي عليها اني بياعه ومش بعرف اصالح حد زعلان، وحتى لو مش غلطانه، وكمان مش بستحمل هزار رخم وردي وحش، وانا مش شايفها عيوب. يعني انا مش عايز اصدمك، بس كل دي عيوب. ويا ريت تقول جنى بنتي كبيرة اني افضل واحن واحب صاحبه ليا، ويا ريت تقرا رساله كلها وسلمني على يارا وترجع بالسلام. ده الرقم اللي اخره 041. حازم كمان بعد بيقول عايز اقول لميدو صاحبنا ان هو ما بيتحركش. احنا بنبقى مسافرين في اي حته وبنقول له تعالى اتحرك، احنا قاعدين في الحته الفلانيه، ما بيرضاش يتحرك من مكانه. وحتى في مصر، هو ساكن في مصر الجديده وما بيحبش يتحرك بره اطار مصر الجديده، والموضوع ابتدى يضايقنا. انا لو منكم والله حازم اقطعوا معاه، اقطعوا معاه عادي يعني، ما خلاص هو مش عايز يتحرك فاقطعوا معاه، ما فيش مشكله. اخر مسج، معلش يا مروان والنبي قول تاني كل سنه وانت طيب يا مازن وزين السوساني السوساني. مساء الفل يا مازن وكل سنه وانت طيب. عموما وقتنا انتهى. انا كنت معاكم مروان قدري من الساعه 5 للساعه 7. ان شاء الله ابقى معاكم يوم الاحد الجاي انا ويارا من 5 ل 7 دقايق، وتبقى معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد 7. شكرا لزميلي العزيز وصديقي العزيز ميدو. مساء الفل عليك ويومكم جميل ان شاء الله.

أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408. حتى لو

0: سامسونج جالكسي اي سيريز، الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: ليله استثنائيه تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينه العالمين الجديده يوم الجمعه 28 اغسطس. موعدنا مع ليله من اجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنتس. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
3: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص الشرق الأوسط تطورات الأوضاع في المنطقة.
2: مصر تدين الهجوم الذي استهدف دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان.
1: الخارجية السورية تدعو المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف الانتهاكات المتكررة والانسحاب الفوري من الأراضي السورية.
2: ترامب يقول إن واشنطن أخطرت إيران بأن أي سفينة أو قارب سيقوم بزرع ألغام جديدة سيتم تدميره فوراً.
1: تهران تؤكد أن موقف إيران وشروطها بشأن مضيق هرمز تم إبلاغها بوضوح للولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين.
2: رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير كورنيش مدينة الإسكندرية.
1: وزيرة الإسكان تبحث مع وفد شركة صينية متخصصة تعزز التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى.
2: وزير التعليم يعقد اجتماعا مع 1000 مدير مدرسة وقيادة تعليمية من عدة محافظات في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
1: شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية العامة الأزهرية ويمنح مكافآت ورحلات عمرة.
2: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل، وغدا الأربعاء ذروة الموجة الحارة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: دلوقتي جه معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا اهلا من جديد، حلقه كل يوم في نفس الميعاد الساعه 7 على الهواء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لكل مشاهدينا ومستمعينا، يا رب تكونوا كويسين وكل حاجه بخير، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف. يوم فرحه، يوم سعاده، يوم احتفال للدنيا كلها، وهو المولد النبوي الشريف بنحتفل بيه، واحنا اكيد مستبشرين ومتبركين ومبسوطين، ويا رب النهارده يكون يوم لطيف على الجميع. وطبعا بتمنى لكم السعاده والرضا والخير والبركات، ويا رب تكونوا دوما كل سنه الى الله اقرب. كل سنه وانتم طيبين، عيدوا على بعض، عيدوا على انفسكم، عيدوا على اهاليكم، عيدوا على اصحابكم، وتفائلوا بالخير وكلوا حلاوه المولد، واختاروا مزيكا بتحبوها واتمنوا امنيه ان شاء الله يكون فيها خير تتحقق لحد السنه اللي جايه. هنبدا من رقم 7 معانا النهارده، وهي لعبه الايام لإليسا تراجعت معانا، نسمعها في المركز السابع. واكيد بنفكركم ان المشاركات بتكون من خلال واتساب على 015 595 1006.

تهنئاتكم بنستقبلها على الواتساب. في عايزة مسي على مصطفى شعبان وكريم وسامح وشعب وعمي شعبان. ببعت كتير نفس الرسالة من امبارح، بتمنى انت تكونوا سمعتوا الرسالة من احمد شريف على ما اعتقد. انت نسيت تكتب اسمك ولا ده اسمك المظبوط؟ كل سنة وانتم طيبين، العيلة كلها اكيد. في كمان اختيار لشيرين، شيرين كانت معانا امبارح فقرة 3-1، اهداء محمد لبسملة اللي عيد ميلادها النهارده. كل سنة وانت طيبة يا بسملة، عقبال 100 مليون سنة، سنة سعيدة عليك يا رب، يوم عيد ميلادك في يوم عظيم. بنسمع يا ولا يا ولا لأحمد سعد، تراجعت معانا النهاردة.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg.
5: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التليفون.

0: نجمة 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل وبنوصل لأغنية المركز الخامس معانا، وبنطلب منكم تختاروا نجم الفقرة 3-1 النهاردة. مين نجمكم المفضل اللي انتوا عايزين تشجعوه؟ بعتولنا بس اسم النجمة على الواتساب على 015-595-1006. نسبة عايد علينا، كل سنة وانتم طيبين. شكرا. كل سنة وانتي طيبة. ونسبة المولد النبوي الشريف، ربنا يعيده عليكي وعلينا بالخير. أمين وعليك يا رب. نورة، زكي نورة، سلمي لي على الوالدة والعيلة وكل الناس، ورب يكون كده اليوم ده يوم خير وبركة عليكم وعلى الأسرة كلها، كل أيام تكون أيام سعيدة عليكم يا رب. سلام أمانة. فوت لجدع لتأمر عاشور، هتكون موجودة معنا حاضر الأغنية كمان شوية. في ناس برضو بعتها بتقول كل سنة وانتم طيبين، بتعيد علينا بس ما فيش أسماء، ما تنسوش اكتبوا أسماءكم. عايد على بنتي في ليلة المولد النبوي الشريف، قالي اكتر من سنة ما عرفتش عنها حاجة، هي عايشة مع مامتها في جنوب سيناء. ربنا يجمعكم بعض على خير يا رب. اختيار وفوت لأغنية تامر حسني للمشاركة معنا للمركز الأول. في كمان عمرو دياب وانتي جنبي، مشاركة معنا أغنية جتلك أو جتلك. في كمان مسج ومعايدات من جديد، رقم اخره 532. المهم ما تنسوش تكتبوا اسماءكم وانتم بتعيدوا علينا وبتعيدوا على كل اصحابكم واصدقائكم في كل مكان. بنوصل لرقم 5 وهي 1. فكروا معانا عايزين تسمعوا مين في فقره 3-1، وبعتوا لنا الاسماء المقترحه.

اختيار الكينج محمد منير، وفي اختيار لتوليت لفقره 3-1. بقى السلطان كمان بيشارك معانا، وعيد ميلاد اولاد اخواتي مازن محمد عرفه وزين احمد عرفه، بتقول له عمتكم بتقول له كل سنه طيبين وبخير، عيد ميلاد سعيد يا رب عليكم. وفي كمان مسج مساء الخير احلى اذاعه، اختياري هيكون لتامر حسني، مشاركه معانا اغنيه جديده. في كمان هشام جسار، تحياتي برنامجي المفضل، كل سنة وحدك طيب وبخير يا رب، وشكرا على التهنئة. كل سنة وانت طيبة رحمة. وبتختار أغنية البنات للهضبة، وعيدي على صاحبتي عشرة، بقول لها كل سنة وانت طيبة، هي اسمي جانا. الواضح ان المسج متلخبطه شويتين. محمد منير من جديد، واحمد صديق تحياتي، وبنعيد عليك اكيد كل سنه سعيد عليك يا رب، كل سنه وانت طيب. فقره 3-1 للتوليد، كل عام وانتم بخير. قصه البرنامج شكرا، رقم اخره 614. وبنكمل لسه، وبنسألكم عن اختياركم الأخير للنجمة فقرة 3-1 النهاردة، مين اللي حابين ان يشارك معانا في الفقرة؟ بنسمع جدع لتامر عاشور، رقم 4.

نبدأ فقرة 3-1 النهاردة لبهاء سلطان، وأول أغنية معانا هي تحدي. فكروا معانا في أغنيتين تانيين حابين تسمعهم لبهاء سلطان، اختيارات كتيرة موجودة وحابينها من حاجات كلاسيك وحاجات جديدة. فكروا بس في اسم الأغنية وابعتوها لنا على الواتساب على 0155955106.

0: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل فقرة 3-1 لبهاء سلطان النهاردة، والأغنية التانية هي سوا سوا. فاضل معنا أغنية تالتة، يا ترى هتكون الواد قلبه بيوجعه ولا هتكون أنهي أغنية؟ إحنا لسه مستنيين تختاروا معنا، لأن الاختيارات كده بالترتيب هي سوا سوا بعد كده الواد قلبه بيوجعه. لحد دلوقتي في كمان حبة صغيرين الوردة، حبة صغيرين مصمم، لكن لسه في شوية وقت تفكروا في آخر كلام مين الأغنية وأنهي واحدة هي اللي هتكون الأكيدة اللي هتشارك معنا. أنا أبعته على 015-59-551-006.

خلصت الفقرة، فقرة 3-1 لبهاء سلطان النهاردة بالواد قلبه بيوجع. وبعد 3-1 نرجع لثلاث أغنيات، لكن مش لواحد، لثلاث نجوم. هم أغنياتهم طبعا الأجمد النهاردة، والأغنيات اللي جاي عليها ووتس أكتر وأكتر مبارح. فالنهاردة بما أننا ثلاث لسه بنكمل في الأسبوع حتى بكرة كمان، ما تنسوش تبعتوا الفوتس والأغنية بتحبوها وتكتبوا اسمكم، تبعتوا مسج على 015-595-1006. يلا بينا نسمع رقم 3 شفت كلام.

دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: تابعونا على x.com/nugumfm. أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة إليسا لعبة الأيام.
2: وش علينا يا دنيا رح نستوينا يا دنيا ما تحس بينا.
1: ستة أحمد سعد يا ولا يا ولا. كايروكي وحدي.
3: وحدي خايف وحدي عارف ان انا افضل بطول. وحدي خايف.
1: اربعة تامر عاشور جدع.
4: جدع في سر اكتر حد جمعك جدع. عرفت ازاي تسيبه بيموت من وجع.
1: تلاتة مروان بابلو ولاجسي شفت كلام.
5: شفت كلام في رمشت من غير كلام.
1: تامر حسني قال فاكرني.

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كل سنة وانتم طيبين من جديد. مولد النبوي الشريف يوم سعيد، احتفلوا واتبسطوا وتباركوا ببركة اليوم دوت، ويا رب كده من السنة للسنة تكون كل أمنياتكم تتحقق لحد السنة الجديدة كله حلاوة المولد. بشكركم جدا على متابعتكم. الناس اللي اختارت معانا ماهر زين، أكيد هيكون معانا أغنية بعد أغنية المركز الأول لماهر زين. تابعونا احتفالا بالمولد النبوي الشريف، واسيبكم مع رقم واحد وهي جيت لك للهضبة النهاردة، وأحمد مراد هيكون موجود معاكم كمان دقيقة حلقة جديدة من التوليفة. مشكوركم جدا، كنت معاكم جيهان عبدالله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير خارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص الشرق الأوسط تطورات الأوضاع في المنطقة.
2: مصر تدين الهجوم الذي استهدف دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
1: الخارجية السورية تدعو المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف الانتهاكات المتكررة والانسحاب الفوري من الأراضي السورية.
2: ترامب يقول إن واشنطن أخطرت إيران بأن أي سفينة أو قارب سيقوم بزرع ألغام جديدة سيتم تدميره فورا.
1: طهران تؤكد أن مواقف إيران وشروطها بشأن مضيق هرمز تم إبلاغها بوضوح إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين.
2: رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير كورنيش مدينة الإسكندرية.
1: وزيرة الإسكان تبحث مع وفد شركة صينية متخصصة تعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى.
2: وزير التعليم يعقد اجتماعا مع 1000 مدير مدرسة وقيادة تعليمية من عدة محافظات في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
1: شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية العامة الأزهرية ويمنحهم مكافآت ورحلات عمرة.
2: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل وغدا الأربعاء ذروة الموجة الحارة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: سيتي جيب معاكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، ازيكم؟ انا بحب جدا فيلم يا رب ولد بتاع الفنان فريد شوقي، وطبعا الاستاذ سمير غانم، ونخبه يعني من اهم الناس اللي موجوده على الساحه، ويعني بحس كده انه من اجمل الافلام اللي ممكن حد يتخيل انه يتفرج عليها. فدايما كانت الكلمه بتاعت يا رب ولد دي كانت موجوده في الثقافه القديمه بتاعتنا، لان الولد كان مميز عن البنت في الفتره دي، لان احنا كنا منطقه المجتمع القائم على الزراعه دايما بيبقى الولد هو الاغلى فيه شويه. ليه؟ لان هو اللي هيزع الارض، هو اللي هيورث الارض، هو اللي اسمه هيقدر يمد الموضوع بشكل كبير بعد كده الى الانجال ونحافظ على الارض والعزوه، وعشان نقدر نزرع كلنا. فانا نفسي اخلف 35 طفل عشان خاطر ازرع الارض دي بشكل كويس. فطبعا الولد كان ليه معنى، والولد كان ليه معنى عشان الحرب، لان الحروب يعني مهمه جدا انها تبقى فيها العنصر الذكور جين واي، هو اللي بيقوم الحرب، هو اللي بيعمل المشكلة، هو اللي بيدخل الحرب، هو اللي بيموت. يعني هو الشغلانة كلها علينا الصراحة، الكرامة لما بتنقح على الشعوب وعلى البني أدمين الحروب بتقوم. فدايما يا رب ولد وبتاع. فقعدت ذاكر كمان شوية، فاكتشفت أنه طبعا هي وجود المجتمع الزراعي هو اللي عمل شرعية قوية جدا لعقود الزواج، وخلى لازم أبقى عارف أنا متجوز مين قوي، ولادها مين قوي بجد، ولازم أطمن هم ولادي بجد، عشان دي أرض بقى ما احنا هنسيب ميراث. versus المجتمعات اللي كانت قائمة على البدو أو الفكرة الرحل أو الرعاة، كانت الأمور أهدى شوية، لأن احنا ما عندناش أرض، ما عندناش ملك. يمكن لما بدأ فيه ثروات من الأغنام والماعز، فبدأ يبقى فيه شوية برضو يلا نعمل عقود وهكذا. إذن الأمور بتتحرك، بس دايما يا رب ولد. وأنا شايف إنه ده كان موجود لفترة كبيرة لغاية ما الجيل اللي احنا فيه النهاردة فيه تميز شوية، مش هقول بشكل كامل طبعا، ان الولد بقى زي البنت خلاص. يعني في الاخر الامور بقت ديجيتال، الامور بقت يعني دلوقتي يا رب بنت بتشتغل AI. يعني هو ده مثالي، دي الدعوة اللي موجودة دلوقتي عادي جدا. فانا باخدت كده ان انا معايا البنت اللي بتحبني وتطبطب على باباها، وفي نفس الوقت تكون بتشتغل في حاجة مهمة. ولم يعد المجتمع يعني حتى المجتمع الزراعي تم تفكيك الفكرة نفسها، لانه خلاص الميكنة والحاجات دي كلها ما بقتش محتاجة السواعد العنيفة في الشغل. وطبعا حتى المكان ده امتد لمجالات البترول والحاجات وبتاعه. فارجع تاني لكلمة يعني ايه فيلم يا رب ولد. انا بحب الفيلم ده جدا، بس انا بحب جدا اقول يا رب ولد وبنت، يعني الاتنين جمل قوي. بس دلوقتي في مصطلح جديد بقينا نقوله في الفترة اللي فاتت، يا رب نيزك. يعني يا رب كده حاجة تنزل علينا من السماء وبشكل عشوائي جدا تختارنا من دون الناس كلها، وتقوم مديانا تنزل على عربية كده واحنا ماشيين. في واحد كان مصنف عالميا ان هو اتصاب البرق 3 مرات، يعني خد 3 مرات برق في حياته على مدار عمره. البرق بيضرب فيه غالبا، طبعا جسمه بيجذب البرق بشكل ما، فطبعا مهم جدا. ويقال ان هو لما مات كمان البرق ضرب القبر بتاعه، يعني حاجة يعني بص هيدفعها ما يدفعها ما حتى هو ميت. فطبعا في رب نيزك، دي جملة مهمة جدا بدأت تتقال. يا رب نيزك دي يعني انا مش راضي عن الحال انا فيه، يا رب خلصه بقى. يعني كان واحد بيقول ربنا خدني خلاص، يعني او يلا يا موت تعالى عشان انا زهقان، او ما نيزك يجي زقنا شوية، ينزل يكسر المشكلة اللي انا فيها دي، يحولها لي لحاجة تانية، يغير حالي بشكل ما. بس انا مسكت بقى الكلمة دي وقررت شوية اتكلم عن النيزك. النيزك انا عندي طبعا حب غير طبيعي بقالي فترة تمتد، اللي يمكن أول مرة قريت في حياتي. أتذكر جدا أن أنا دخلت معرض الكتاب، وكانت أمي طبعا سحباني كده من إيدي. أنا من 4 سنين والله يا جماعة الست دي مش رحماني، يعني يلا بينا معرض، وأنا مش فاهم يعني معرض الكتاب. يعني كنت برايح كده في بربور نازل وأنا مش فاهم أنا رايح أعمل إيه بجد، وبعدين تديني السندوتش الجميل وتجيب لي اللعبة الجميلة وتجيب لي كتاب تلوين، السنة اللي بعدها ميكي، السنة اللي بعدها خد الغاز، السنة اللي بعدها ايه ده في مصطفى محمود، السنة اللي بعدها ايه ده نجيب محفوظ. ففجأة يعني عملت مجهود في الحتة دي غريب. فطبعا يعني في منطقة القراية يمكن الناحية التانية بابا كان ساندني جدا في الحياة، في معرفة الحياة ومعرفة الناس وتعليم كمية دروس غير طبيعية، وراح مشغلني بدري يعني نزلني كده اشتغل من وانا عندي 12 سنة، يعني يلا انزل اقف معايا واشتغل معايا. فبدأت افهم الحياة من ناحيتي، مرة عملي ومرة نظر. يعني المهم ارجع اقول برضو ان انا لما كنت بروح دايما المعرض كان اكتر حاجة بتجنني حاجتين يعني. طبعا ما قبل التاريخ فكرة النيندرتال، الناس اللي كانوا قبلنا، الكهوف، الرسوم اللي على الكهوف وبتاع، والحاجة التانية الفضاء. وده كان كنت عندي موسوعة اعتقد عندي والله لغاية النهاردة، لازم اراجعها اول ما امشي على طول، اطمن كده اكلم ماما اطمن ان هي موجوده عندنا. بس موسوعه تخينه كده بيضاء، والموسوعه دي عن الفضاء، بتحكي عن الكواكب والفضاء، وتعرفنا الفضاء بطريقه طبعا ولا كان في انترنت ولا جوجل ولا اي حاجه، كانش في غير التليفون الارضي، فكان الموسوعه هي الانترنت بالنسبه لي. فانا كنت من الناس اللي قاعده على الانترنت الورقي، فاكتشفت ان انا بعشق المجال ده. ولغايه امبارح بالليل انا قاعد اقرا عن النجوم والكواكب والمجرات والنيازك والأجرام السماوية وأشكالها والأقمار وكل الحاجات دي، عملالي تربانة غير مش طبيعية. وطبعا في الآخر هي خرجت في موسم صيد الغزلان، لما خليت الرواية كلها بتدور حوالين مذنب، وطبعا ده برضو اسم غير نيزك وهنعرف ده كمان شوية. مذنب بيعدي بالأرض وبياخد وقت طويل، أيام لما بيعدي طبعا على مساحات كبيرة جدا، بمدار إهليجي بيضاوي بعيد جدا، بيمتد لأكتر من حاجة وسبعين سنة عشان يقدر يرجع تاني للأرض. هو كتلة صخرية مليانة تلج، ولما بتقرب من الشمس التلج ده بيسيح، فبتعمل بخار حواليها، فتعمل ديل كده غريب وبتاع. ويقال إن الإنسان ممكن يشوفه في عمره مرة، ويمكن مرتين لو عمره طار شوية. فطبعا كان مميز جدا. هو ظهر سنة 86 لو أنا متذكر، وهيظهر سنة 2061 المرة الجاية. يا رب نكون لسه موجودين ونتفرج عليه يعني. المهم الحلقة دي النهاردة هنتكلم عن النيازك. هي حلقة غريبة جدا بصراحة ان احنا نتناول النيازك، بس هنتناول ده عن طريق كتاب مهم جدا موجود، وانا مبسوط جدا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ميكس ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
0: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: للسماء التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هنستعين النهاردة بكتاب مهم جدا ومرجع عشان نتكلم عن النيزك. والحلقة النهاردة بتاعتنا بنتكلم على فكرة النيزك اللي بيجي من السماء، صخرة ساقطة جاية من السماء بسرعة رهيبة بتتحدى الزمن. على فكرة عايز أقول لكم مثلا بسم الله كده ساعات بتبقى فيه نيازك بتيجي. وأنا طبعا برضو السخونة اللي خلتني أفكر في قصة دي إن أنا كنت لسه في معرض مهم جدا جدا للتاريخ الطبيعي في أبو ظبي، في زيارة يعني كده قصيرة، ورحت شفت نيازك ولمسته بإيدي وشفت أربع أشكال من النيازك. لمست ثلاثة منهم، في واحد يستحيل يتلمس محطوط جوه فاترينا. والنيزك ده اللي لفت نظري فيه جدا ان هو مكتوب انه موجود من قبل النظام الشمسي بتاعنا كله، يعني قبل ما يبقى فيه مجرة وشمس وارض ومريخ وزحل وزهرة والناس دي كلها، الزلطة دي جاينا من هناك. وزنها مثلا حوالي 2.5 كيلو كانت، وجاية من ما قبل الزمن بتاعنا، اقدم من الارض بتاعتنا. انت بتشوف كائن اقدم منك بكتير، وانا بقول كائن على فكرة لان الصخر ده خلايا، ومش خلايا حية طبعا، بس اقصد يعني موليكولز وذرات ومتكون من حاجة وقدرت تصمد كل الوقت ده. وبيقدروا طبعا عن طريق الابحاث انهم يعرفوا دي عمرها قد ايه. فلما تلاقي حاجة بتمتد اكتر من حاجة 20 مليار سنة، انت الكواكب بتاعتنا والدنيا كلها ما جابتش الزمن ده خالص. فطبعا كان مثير جدا، وفكرة لمس حاجة كانت جاية يا عالم كانت في كوكب عامل ازاي، او جاية من انفجار نجم عامل ازاي، او اي تشتت نجمي موجود وبتندفع وسرعتها وتيجي وتخترق الغلاف الجوي وترشق في الارض ففجأة تلمسها، ده كان حاجة رهيبة، تجربة بصراحة انا يعني عملت لي صدمة كده لما اتفرجت عليها. وطبعا في طبعا اجزاء من القمر كانت موجودة، بس جنب النيزك اللي جاي من ملايين ومليارات السنين الضوئية، يعني عشان تفهموا يعني ايه طبعا فكرة ان الضوء بيمشي بسرعة مش طبيعية، تقريبا 300 ميل اللي هو 186 مليون كيلومتر دي السرعة بتاعته في الثانية، انتم متخيلين الطلقة بتاعته عاملة ازاي. فتخيلوا النهاردة ان السرعة الرهيبة دي، لما اقولك مثلا انه لو لقدر الله الشمس طفت، في حد كده هو معدي بظهره راح دايس على كوبس النور فراحت الشمس طفية، احنا هنعرف بعد 8 دقائق. يعني تخيلوا المساحة عاملة زي ما بيننا وما بين الشمس، طب تخيلوا ما بيننا وما بين الكواكب البعيدة والمجرات والنجوم البعيدة. هو ده السبب ان بني ادم ما بيقدرش يوصل ابدا، غير في افلام الخيال العلمي اللي انا بحبها جدا بالمناسبة، ما بيقدرش يوصل ابدا لاي نوع من انواع النجوم دي غير عن طريق ان هو يمشي بسرعة الضوء. ولو مشي حتى بسرعة الضوء هيحتاج ب 400 سنة و500 سنة، والانسان لا يستطيع ان يسير بسرعة الضوء ولا يستطيع عمره ان هو يتحمل ان هو يوصل لغاية الكواكب دي، هو لسه في عمر البني ادم، متوسط عمر البني ادم العادي. فاحنا هنا بصدد معجزة ان احنا نشوف صخرة جاينا تيجي تتحرك تخبط في الارض وبتبقى بتحمل دايما مفاجآت. طيب احنا النهارده معانا كتاب لطيف جدا، الكتاب ده موجود على مؤسسة هنداوي، كتاب متاح للناس عادي لان هي في الاخر مؤسسة غير هادفة للربح. والكتاب اسمه النيازك في التاريخ الانساني للاستاذ علي عبد الله بركات، وهو باحث وكاتب مصري من محافظة سوهاج، مواليد 59، وعمل شهادات بكالوريوس وماجستير والدكتوراه في العلوم الجيولوجية اللي هي بيتحدث عن طبقات الأرض وبيتفرج على الأرض والصخور بطريقة غير ما احنا بنشوفها خالص. الرجل النهاردة عمل مجهود عظيم بصراحة في ان هو يحكي عن عالم النيازك والنتائج اللي وصل لها الإنسان، وفكرة ازاي التاريخ جي ان النيازك دي كنا الناس بتشوفها ازاي، وعمل طبعا حوالي 100 ورقة بحثية ودراسة عشان يقدر يوصل لكل ده. وعنده مؤلفات تانية منشورة بلغات انجليزية زي عطايا النيازك الثمينة للإنسان وتأثيرات ارتطام جرم سماوي بمنطقة الزجاج الليبي، دي منطقة عندنا في مصر بالمناسبة. وعنده روايات أدبية كمان عمل منها مجهود وصلوا إلى جوائز مهمة زي جائزة نادي القصة الرابعة عن قصة قصيرة بعنوان في الصف الأخير، وعمل نقل جائزة نادي القصة السابعة عن القصة القصيرة بعنوان البليد. فهو راجل يعني انا بحييه جدا طبعا على مجهوده. والنهارده احنا بنتناول كتابه بدون يعني حرق، احنا بس بنحاول اخليكم تروحوا تشوفوا الكتاب بطريقه لطيفه. هو طبعا النهارده اول حاجه اعرفها ان الانسان القديم عارف النيزك، يعني قدر يفهم النيزك لانه قاعد صمت صحراء او غابه او واتيفر، الصمت الرهيب اللي فيه البني ادم. ولذلك النيازك عايزين نشوف، نروح سينا، نروح الواحات، فنفهم عن النيازك اكتر، نبعد عن المدينه الصاخبه والتراب وطبقات الجلد اللي بتتفرك مننا طول النهار فبتغطي الجو، فتلاقوا المدن دايما فيها حاجز من التراب كده. هو النهارده عمل ايه؟ هو بدا يقولك ان الانسان لما بيقعد في مكان بعيد او في الازمنه الصحيقه بدون بنزين وجاز وكل العك اللي احنا عايشين فيه ده النهارده، بحس ان انا عايشين في فرن حقيقي، يعني بدخانه بسجايره بقرفه بكل حاجه للاسف الكوكب، يعني مش احنا بس. هو بيقول ان الوقت ده كان انسان بيتفرج ما قبل التاريخ على النيازك وبيقدر يرصدها، وبيقول ان الاشارات بتاعتها ان اترسمت كرسوم على الصخر في معتقدات وفي لغات قديمه وفي حضارات قديمه، رسموا ناس بتجري ببانك ورافعين ايديهم وفي حاجه منوره معديه من السماء جاية نازلة من السحاب وبتاع. فالناس كانت بتحاول تقول يا جماعة احنا بنشوف حاجة غريبة، تقدروا تعملوا جوجل على كهف او سلسلة كهوف اسمها التاميرا في اسبانيا، ودي تاريخها بيعود لعشرين الف سنة، من اقدم الاشارات المحتملة لظواهر النيازك على مستوى العالم، يعني من اقدم الصور اللي وصلنا على الحجر ان كان في نيازك او ناس ترصد الموضوع ده. وطبعا في رسم صخري في منطقة جبل عوينات في جنوب غرب مصر بيصور جسم بيسقط من السماء وفي راجل بيهرب منه، ده معناه ان احنا عندنا تسجيل ان النيازك متشافه دايما طول الوقت. ارتبطت طبعا النيازك بفكره الحديد، الحديد ده النهارده معدن موجود جوه الارض، بس هو بيحتاج الى صهر بدرجات حراره عاليه جدا، وعشان يبقى حديد مسلح يعني جنة كده جاهز نشتغل بيه على طول، لازم نعرف انه بياخد حرق رهيب عشان يوصل لده. طبعا النيازك الحديديه كانت اكتر حاجه بتيجي، وفي منها النيازك اللي فيها حديد ونيكل، يعني سبيكه، يعني شيء داخل في بعضه كلمه سبيكه دي. فمن النيازك المهمه جدا طبعا، او من العلامات المهمه، وانا كنت لسه في المتحف المصري يعني قريب جدا مع صديقي احمد عدلي، كنا بنتناول بعض الحاجات، فوقفت قدام الخنجر اللي موجود او اتناقشنا يعني عن فكره الخنجر بتاع توت عنخ امون اللي اتوجد في المقبره بتاعته. له خنجر حديدي في الزمن كان لسه ما فيش غير البرونزي، يعني كان لسه العصر البرونزي ولم يصل الانسان الحديد بعد، فده غالبا نيزك سقط وبداوا يكسروه يشتغلوا منه. المشكله الكبيره انه مش مساله تكسر وتكحت، لان ما فيش حاجه تقدر تكحت بيها الحديد في الزمن ده، فانت محتاج افران مش موجوده وكهرباء وحاجات، فازاي عملوه؟ وعشان كده توت عنخ امون حطوا معاه في المقبره، فده دليل ان في تكنولوجي تانية احنا مش قادرين نمسكها ابدا يعني. وطبعا سقوط النيازك كان دايما بيتصحب بظواهر، بين الناس بتشوف كرة من النار، اضواء خاطفة بتعدي سرعة رهيبة، اصوات وانفجارات، ساعات بالناس بيسمعوا طقطقة جامدة نتيجة ان هو بيبقى اسرع من سرعة الصوت، او ان هو بيحترق من جوه زي البوب كورن كده فبيتك تك تك، ففجأة بيعمل صوت يرن. واطلق المصريين القدماء على الحديد في القرن الرابع عشر سموه فلز السماء، يعني قالوا ان هو ده فلز جاي من السماء، جاي من فوق من عند الاله او يعني كان في نظره ان هو ده معدن الهي. طبعا لسه بيحاولوا يفهموا. والسومريين والحيثيين، الحيثيين دول اللي هم ناحيه تركيا دلوقتي، السومريين احنا بنتكلم في الشام والعراق في المنطقه دي، الحضاره السومريه من اقدم الحضارات اللي موجوده، ويعني كانت مماثله لينا في الوقت ده، كنا موجودين في نفس الوقت تقريبا. والحيثيين كذلك يعني في وقت توت عنخ امون كان في مشاكل مع الحيثيين، فهم موجودين برضو من أزمنة صحيقة، سموها نار السماء وفلز السماء، وده كانوا بيعبروا بيه عن الحديد النيزكي. وطبعا فكرة الحديد النهاردة جننت الناس، لأن ده المعدن اللي جه نقل الحضارة نقلة تانية خالص في البناء وفي الأسلحة وفي كل حاجة، يعني زي بالظبط ظهور القنبلة الذرية كده، هو ده كان الحديد اللي موجود. فإزاي وصل بقى الحجر السماوي ده إنه يبقى حجر أو جسم مقدس؟ ده قصة تانية لازم نسمع لها أغنية ونرجع تاني نكمل رحلتنا مع النيازك.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكت مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على النيازك، وعايزكوا تفكروا كده معايا او تتخيلوا معايا شكل انسان قديم جدا عايش على الارض. هنتكلم من ملايين السنين الانسان عايش، او مئات الالاف من السنين، وقاعد كده على ربوة لطيفة قدامه مراته وعياله، مولع نار قدام الكهف بالليل عشان الدب ما تجيش والسحلية ما تجيش والتعبان ما يجيش والفار، وفي نفس الوقت برضو اتعلم شوية ان هو ياخد حاجة يحطها في النار، فبدل ما يقعد ياكل في اللحمة لمدة مثلا 7 ساعات عشان يقعد يعظم وبتاع ويطلع ويكسر، فبقى يرمي في النار. والنار طبعا وفرت له حاجة مهمة جدا، انها موتت البكتيريا برضو. فخلوا بالكم احنا لو عشنا من غير الطبخ مش هنعيش، يعني الطبخ مهم جدا. انا نباتي على فكرة، بس انا الطبخ حتى الخضروات بتطبخ لازم، لانه زي ما هي كده لا بتتكسر وتوصل للمخ ولا للعضلات ولا لأي حاجة، وفي نفس الوقت ممكن يبقى فيها حاجات مميتة. الأرض مليانة على فكرة، غير المبيدات غير الناس يعني نفسها واستعمال الناس. المهم الراجل ده بيرمي أكل في النار وقاعد وفي أمان الله كده، بص لقى في السماء فجأة نور غريب عدى وراح نازل نيزك، نازل هابت في الأرض قدامه، مولع شجرة قصاده أو حفر حفرة بنت لذينة في الأرض. كل ما النيزك بيكبر كل ما المشاكل بتكبر، يعني نيزك قد الغسالة كده لو نزل ده ممكن يشيل قرية، عشان تبقى عارفين يعني بجد مش هزار. يعني النيازك اللي بتوصل الارض اللي هي بيقدروا يحطوها في المتحف دي ممكن تكون عملت كارثه قبل ما يحطوها في المتحف حرفيا، وهنعرف عن نيازك مطلبز جه الارض عمل عمايل سودة بعد شويه. المهم في الاخر الراجل ده نزل، النيازك بص عليه كده طبعا يعني ولا عارف يكسره ولا يشوفه، فضل يبرد 3 4 ايام ويدلوا عليه ميه ويطقطق ومش عارف ايه ده خالص. وبعدين يتخيل ايه، يبتدي عيني يتخيل يقول لك ده اكيد الرب ايا كان الاله اللي بيعبده بقى في اي دوله، ما احنا مش لازم يكون هنا، يعني الرب اكيد في السماء حدف النيزك ده عشان يقول لي حاجه. لو نزل على عياله هيبقى بيقول لي ان انا كنت ماشي مش كويس، يبقى انا كنت بعمل حاجه غلط. لو نزل بعيد يبقى ربنا بيحبني علشان انا بعد النيزك ده عني، ويمكن كان يبقى ينزل عليا يبقى ربنا بيحبني. هل دي علامه؟ ممكن يكون بيقول لمراته يقول احنا لازم نخلف 8 عيال كمان، راح النيزك نزل قريب، يبقى دي علامه. وبعدين يجي حد تاني يبص على النيزك فيقوم واخد النيزك ده كله شايله داخل كده على مثلا شجره مقدسه ومحاطط النيزك فيها، ويقول لك غالبا ده هديه من عند ربنا، احنا نقعد نكرسه ونقدسه ونعتبره حاجه نعبدها. ويجي حد بعد شويه يبني معبد، يقوم حاطط نفس الحجر ده جوه المعبد ويبتدي ياخد قداسه معينه ويشتغلوا عليها. ويجي حد تالت يبتدي ياخد ده ويفككه او يقدر يطلع منه سلاح ويعتبر ان السلاح ده مقدس لانه معمول من معدن الاله اللي جاي من السماء. ما هو عيني مش فاهم. بالمناسبه على فكره هو برضو كان زمان لما بيبص كده للكوارث الطبيعيه اللي بتحصل فيشوف فيضان جه راح مغرق قريه مليانه عيال ومليانه اطفال مليانه بتاع، يشوف صاعقه تنزل تحرق خيمه عليها فيها ناس نايمه عادي وبتاع، فيبتدي يقول لك غالبا الاله يعني بيحب الموت وبيحب الدم، فيلا نعمل طقوس فيها دم عشان خاطر نفرحه. هو برضو في الاخر انسان بدائي لا نزلت عليه اديان لسه ولا فهم ولا اي حاجه، فطبعا هو في منطقه من الكنافه المنزليه الرديئه الصنع، هو مش فاهم هو بيعمل ايه حرفيا، فبيفسر كل شيء على انها قوه اكبر منه. ولذلك النهارده بدا يشوف غضب البحر فقال لك ده بوسايدن اله البحر، طبعا شفتوه اكيد في فيلم The Odyssey او يعني سمعنا عنه يعني. فبوسايدن اله البحر وراح عمل له شوكه وعنده ظهر يعني رجليه سمكه وبتاعه بيطلع، واي غضب من البحر واي تسونامي واي مركب بتغرق يبقى الراجل ده زعلان، الراجل ده واخد على خاطره جامد. وطبعا اوتوماتيك على طول بدا يعمل للاله بتاع البركان فيطلع له اله فولكانو، طالما غضب فإيربشن يطلع دخان ويتنرفز ويقوم ياكلنا كلنا ويحرقنا كلنا، ولو السماء نزلت صواعق يبقى زيوس، ولو الهواء ضايقنا والعواصف تبقى فلانة أو فلان. وعندنا كذلك في الحياة المصرية القديمة الإنسان اجتهد جدا عشان يحاول يفهم العالم من خلال إن هو بدأ يسمي الظواهر الكبيرة يسميها بحاجات تقدر يفهمها إنها إله ويتعامل معها كأنه بني آدم، ويحط له صفات من الغضب والحزم والنعومة والحرب والمرض علشان كل شيء يبقى ليه تفسير، وقال هينام ازاي ما هو مش فاهم. ومن هنا النيازك خدت حجم ضخم جدا امتد لمنطقة. يعني مثلا النهاردة في الأناضول مثلا في ناحية فيرجيا في الأناضول، منطقة الأناضول ده مثلا في من 200 2000 سنة قبل الميلاد أقدم أحداث نيزكية متسجلة في المنطقة دي. يعني شوفوا قد إيه الموضوع متسجل من آلاف السنين، ده معناه أنهم حطوه في مكان عشان يتسجل. وسنة 204 قبل الميلاد في حجر اتنقل من روما بسبب أنه اعتقد أنه امتلاكه سيجلب الإزدهار للمدينة، حجر نيزكي. وسجل الرومان حوادث زي سقوط أحجار من السماء وتعاملوا معها دايما في أنهم بيحطوها جوه الكنائس ويحطوها جوه المعابد بتاعتهم قبل ما المسيحية تنزل وبتاع، علشان النيزك هو شيء مقدس من عند السماء ولازم نقعد نتعامل معها بحرفية من التقديس. يعني الصينيين طبعا عملوا أرشيف مهم جدا برضو، وعملوا من سجلوا حوالي 300 حادث نيزكي ديورينج حوالي من سنة مثلا 1400 إلى 700 قبل الميلاد. في الفترة دي حطوا 300 حدث نيزكي على مستوى العالم. وفي طبعا من أشهر التسجيلات دي سقوط أحجار نيزكية في منطقة سونغ سنة 645. يعني كان في رشق كبير جدا نيزكي، ساعات كده بيبقى حاجة كسرت كبيرة وجاينا فتافيت، فشغل فتافيت دي ممكن تبقى فيه فتفوت قد العربية عادي جدا. يعني السجلات دي طبعا حولت سقوط النيزك مش حوادث وظواهر، خلتها النهاردة حاجة ثابتة جدا عبر التاريخ. وطبعا في الفلسفة اليونانية امتدت فضلت تكمل برضو. يعني النهاردة تفسير الأجرام السماوية باعتبارها أجسام مادية وحجر ونار وكائنات فوق طبيعية، فضل في اليونان برضو بيظنوا هذا الظن. والنيازك في التراث العربي كمان برضو من الناس اللي اهتمت بيها جدا، ابن سينا مثلا اهتم بيها جدا وسجلوها في السويداء بسوريا سنة 856 متسجل حدث نيزكي. وسنة 1005 مش عارف انا اللي عايشين سنة 1005 دي كانوا بيكتبوا كده على السبورة في المدارس 1005، غريبة جدا، سقط نيزك ضخم في منطقة جوزجان، وابن سينا هو اللي وصفه، كان وزنه 260 كيلو، ده يا موسى نزلت يا جماعة من السماء. وساعد وصف ابن سينا التفصيل ان احنا نفهم ان ده نيزك معمول من الحديد الحجري. وطبعا البيروني برضو ده راجل مهم جدا وعالم برضو، استخدم النيزك ده في تثبيت السفن لما ما لقوش عارفين يستخدموه كسيوف بدأوا يصنعوا منه حاجات جوه بدن السفن. وطبعا كان في دايما احساس انه طالما جاي من السماء، طالما معدن لا نعلمه ولا نفهمه، فاذا هو شيء مقدس او شيء هيدينا طاقة او شيء يحمينا او شيء يبعد العدو او يعني يعمل اي يعمل ريحة حلوة، مش مهم، بس مهم ان هو شيء مهم جدا. وطبعا السجلات التاريخية فضلت تمتد وكلها عبارة عن حوادث من الرعب. مثلا في حادثة في ميلان سنة 1511 غطى الظلام المنطقة وظهر اضواء وانفجارات هائلة ووابل من الاحجار دي مكتوبة. وطبعا في الاخر روايات بتتكلم عن مقتل احد الرهبان بعض الحيوانات، والسقوط ده دايما بيعمل خسائر، في يخبط شجرة يخبط مبنى فدايما بيعمل حاجة. وان كان الانسان نادرا ما بيتصاب بنيزك لانه النيزك يعني مش بالعدد الرهيب انها تبقى نازله على كل بني ادمين، وطبعا الارض واسعه واحنا نسبتنا على الارض احنا واقفين عليها ضيقه جدا على فكره. احنا ممكن كلنا نتلم كده في مصر، مش هزار، الكره الارضيه كلها ممكن تتلم في محيط مصر عادي جدا، مصر قد تكساس على فكره. فلو احنا تلمينا كلنا جنب بعض لازقين كتف في كتف كده زي الصلاه، يعني الكره الارضيه كلها تتلم هنا. فاذا احنا مش كتير قوي، مش مثلا احنا كتير طبعا 8 مليار وشويه، بس انا بتكلم على ان احنا مش كتير ان النيازك تخبط فينا يعني. وطبعا ده فضل النهاردة الحوادث دي تتكرر، زي مثلا في بريطانيا سنة 1795 شاهد عدد كبير من الناس في يوم صافي عدد كبير من النيازك نازل برضو على الارض وتسجلت. فده طبعا احنا لغاية 1700 كانت الناس بتبص للنيازك نظرة غريبة جدا، هنعرفها يمكن كويس قوي بعد الفاصل، يلا بينا.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط تطورات الأوضاع في المنطقة. مصر تدن الهجوم الذي استهدف دورية تابعة لبعثات الأمم المتحدة في جنوب السودان. الخارجية السورية تدعو المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف الانتهاكات المتكررة والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. ترامب يقول إن واشنطن أخطرت إيران بأن أي سفينة أو قارب سيقوم بزرع ألغام جديدة سيتم تدميره على الفور. طهران تؤكد أن مواقف إيران وشروطها بشأن مضيق هرمز قد أبلغت بوضوح إلى أمريكا عبر وسطاء باكستانيين. رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير كورنيش مدينة إسكندرية. وزيرة الإسكان تبحث مع وفد شركة صينية متخصصة تعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى. وزير التعليم يعقد اجتماع مع 1000 مدير مدرسة وقيادة تعليمية من عدة محافظات في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد. شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية العامة الأزهرية ويمنحهم مكافآت ورحلات عمرة. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل، وغدا الأربعاء ذروة الموجة الحارة. انتهى موجز الأخبار، وفي العاشرة صباحا موجز جديد، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم على كيفك.

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على النيازك. حد يعمل حلقة عن النيازك؟ في موضوع غريب قوي، بس أنا الكريوزيتي بتاعتي بصراحة أن أنا أفكر أن أنا عايز أعرف حاجة، يعني فكرة الفضول عندي هو ده الشيء اللي ممكن يكتب في البطاقة عادي. يعني ذكر عنده فضول مثلا، ده أعتقد أن هو يعني عنوان. طيب تعالوا ناخد كده رحلة فهم النيازك عبر العصور. عايز أقول لكم مثلا أرسطو في يوم من الايام قال لهم يا جماعه على فكره النيازك دي في الكنافه دي ولا احجار جايه من السماء ولا اي نيله، دي احجار جايه من الارض، عاصفه شالتها بتاع بركان ضرب انفجر فطار فجع علينا، ما فيش كلام ده يا جماعه خالص، كلام مواد ارضيه تصعد الجو تتكثف تنزل، ما فيش كلام ده، سرعه الارض عاليه شويه فالحاجه بتطير وترجع علينا تاني. شايف ان الصخور دي مجرد حاجات جوه الارض وموجوده. برضو النهارده في فيلسوف يوناني اسمه انكاسغوراس، ده من اوائل الناس اللي قدموا تفسير عقلي لظواهر السماويه. ده الراجل ده عاش في القرن الخامس قبل الميلاد وحاول تفسير ظواهر زي كسوف وقوس قزح والشهب اللي موجوده في الارض، وقال النهارده ان هو ساب معلومه عن انه ده اصل سماوي، وقال يا جماعه على فكره هو ده غالبا حاجات جايه من السماء مش جايه من الارض. يعني الراجل ده كان متطور عن ارسطو، يعني ارسطو مش كل حاجه بيقولها كانت صح لانه كتر خيره على عهده وعلى العلم اللي كان موجود وقتها كان تمام. يعني حتى في الطب النهارده في العهد اليوناني كانت الناس فاكره ان الانسان بيتكون من اربع اخلاط. يعني ايه اربع اخلاط؟ يعني يا اما ماده صفراء، ماده سوداء، ماده حمراء، ماده صح احمر خضراء. الاخضر ده البلغم، الاصفر اللي هو صفراء المعده، الاحمر الدم، الاسود اللي هو الكابه والحزن وكده. فهو بيقول لك البني ادم كل ما عرض فيهم بيزيد على التاني بيضغى على الاخرين وبيركب على الاخرين. ده كانوا متخيلين انسان كده عباره عن كيس مليان الوان مثلا او مليان سوائل اللي هم شايفينه ده، اللي هو بعد كده اصبح ناس عرفت وفهمت اثر الهرمونات على الإنسان شوية، وطبعا بعد كده تفسيرهم لفكرة سوائل الجسم والشكل وانقسم العلم بطريقة تانية خالص. طبيعي الناس كانت لسه في سنة أولى ابتدائي علم فلازم يفهموا بشكل غلط. يعني المهم أن مش كل الناس قدرت تفسرها، وابن سينا على فكرة من الناس اللي عملوا محطة مهمة جدا في دراسة النيازك. يعني ابن سينا ده في المستشفيات باسمه بره، يعني الراجل في أوروبا عارفين قدره، والراجل ده في كتابه الشفاء اتكلم عن بعض النيازك واتكلم عن الأحجار الساقطة والمعادن اللي فيها والكيماويات، وكان راجل واصل في الحتة دي يعني. وطبعا ابن سينا وصف نيزك، سقوط نيزك اللي هو جوزجان ده أو جوزجنان أنا آسف، في القرن الحادي عشر، والانفجار الهائل اللي حصل والتركيبة بتاعته، وقعد يوصفه جوه الكتاب وكان معجب قوي بالفكرة وكان عنده كريوزتي مرعبة ناحيتها، يعني عنده فضول كبير قوي. في القرن الـ18 يعني 1700 ماشي، عشان أول ما تسمعوا كلمة القرن الـ18 ناس كتير بتلخبط، قرن الـ19 يعني 1800، قرن الـ18 1700 أوكي. زي بالظبط على فكرة الغلطة الكبيرة الناس بتقع فيها، يقولك مثلا إيه رجل في العقد الخامس. يعني إيه العقد الخامس؟ ناس بتفتكر إن هو 50، العقد الخامس ده الـ40، والعقد السادس الـ50، لأن احنا بننسى دايما المسافة من 10 لـ20. يعني بنعتقد ان 10-20 دي اللي هي بعدها 30، لا هو في من 10 لـ20 في مسافة، فبننسى العقد ده. المهم برضو لو بنقول النهاردة على تاريخ فهم الناس للنيازك، احنا لغاية 1700 كانت بيتبص النيازك دي على ان هي حاجة ملاش معنى، لدرجة ان في متحف كان حاطط نيازك قال لك بقى بص يا معلم الكلام ده طلع كله عوانطة، لم النيازك دي كلها ارميها في الشارع على فكرة، ولا دي حجار مرمية من حتت بعيدة وايه القرف ده وبتاع، ورموا تاريخ كبير جدا من النيازك. وكانوا متخيلين طبعا لو كان موجود لغاية النهاردة يمكن كنا فهمنا العالم بطريقة مختلفة. وطبعا عالم المعادن النمساوي اسمه اندرياس ستودز، الراجل ده النهاردة عمل تقارير عن سقوط النيازك ورفض تصدقها. يعني برضو قال لك دي حاجات انا شايفها انها مش سقطة ولا حاجة، دي كلام فاضي يا جماعة، مش متأكد خالص ان دي جاية من السماء ولا اي حاجة، لا يمكن تسقط من السماء. في عالم معادن اسمه جي اي دايلك، الراجل ده برضو لو شاهد بنفسه حجر ان يسقط من السماء فلن يصدقه، لن تصدقه عيني، لو شفتها حتى بنفسي بتقعد قدامي كده مش هصدق. حتى لافوزي العالم المشهور جدا بتاع الكيمياء شارك في موقف علمي عام سنة 1772 بينكر إمكانية سقوط الأحجار من السماء، ويقول يا جماعة الكلام ده يعني ده للناس الغلابة بتوع زمان، دول البدائيين هم اللي كانوا فاكرين الموضوع كده. طب ليه كانوا رافضين العلماء يصدقوا الموضوع ده؟ أولا مفيش أي ريفرنس علمي قادرين يمسكوه، يعني مش قادرين يحصلوا على حاجة بتقول هو الكلام ده جه منين، مفيش أجهزة، مفيش رصد، مفيش أي حاجة، لسه احنا في منطقة بدائية. بعضهم اعتقد أن البرق ممكن يحول بعض المعادن في الأرض يغيرها، يعني النهاردة على فكرة بمناسبة ضربة البرق الشديدة لما بتضرب صخرة ممكن تغير معدنها شوية، فبيقولوا غالبا ده بيبقى برق جاي من السماء بيعمل علامة نار، بينزل يضرب في منطقة معينة نلاقي حتة حجر اتغيرت بسبب الحرارة اتحرقت فبتتحول لحاجة احنا بيسموها نيازك، ولا نيازك ولا حاجة. ده التفسير القديم للموضوع. وكمان لازم تعرفوا انه فعلا الحرارة العالية جدا بتاعت النيازك برضو ممكن تعمل حفرة في الارض وتغير من تركيبة المعدن ده، لان الانصهار والسرعة والحرارة الشديدة ممكن يخلوا معدن يتغير بشكل ما او ياخد نوع من انواع التسوية، بيستوي فبيروح لحتة تانية خالص، فبيقولك ان ده ولا اي حاجة يا جماعة، ده مجرد صعقة احنا شايفينها حاجة نازلة من السماء نار تبقى صعقة، ايه الكلام الفاضي ده. في اخرون رأوا ان البراكين بتقذف الصخور في الهواء بتطير مسافات كبيرة جدا والكرة الارضية بتلف فتقوم جايين لنا بركان ضرب في ايطاليا فالدنيا تلف فيطير فيجي عندنا، فغالبا دي حاجات جاية من هنا. وفي فريق كمان قال ان الغبار والمواد الموجودة في الغلاف الجوي ممكن تتجمع وتتحول لصخور وتقوم وقع على الارض، ده برضو تفسيرات تانية. والرأي ده فضلوا مختلفين عليه ان في اجسام غريبة في الارض واصلها سماوي، ده فضلوا دايما يعني مش قادرين يتخيلوا القصة لغاية ما جه توماس جيفرسون الرئيس اللي المفروض بقى النهاردة يقول كلمته في الحتة دي، ورئيس يعني مهم على فكرة جدا، كان من اكبر متشككين في سقوط النيازك. لما وصلت له اخبار عن سقوط نيازك في فرنسا اتعامل بسخرية جدا وقعد يتشكك، وكمان نتائج الفحص الحجر اللي وقع في الولايات المتحدة لم يقتنع بسهولة ان ده جه من السماء برضه. وتكتشف قصة لما تقراها انه مدى الاعتقاد العلم السائد وقتها ان الادلة الجديدة بتواجه يعني كمية رفض مش طبيعي، انكار رهيب من المجتمع العلمي الاوروبي، مش عايز اقول لكم من عندنا احنا، يعني ابن سينا عندنا كان بيقول علينا نيازك ومسميها اجرام سماويه وشهب وتسمت وكده، وهم بره كانوا برضو لغايه اوروبا لغايه وقت 1700 يعني من 300 سنه دلوقتي او اكتر شويه كانوا لسه مش مقتنعين بده. متحف المقتنيات اللي بقول لكم عليه بتاع فيينا هو ده اللي تخلصوا من مجموعه النيازك بشكل كبير. الانقلاب العلمي لم يحدث الا في القرن ال 18 في نهايته، ظهر فيزيائي ارنست فلورنس كلاندي، الراجل ده واحد من ابرز المدافعين عن فكره النيازك، والراجل ده درس مجموعه كبيره من النيازك وقال لهم يا جماعه الكلام ده مش من الارض، المعادن دي مش في الارض اصلا، بطلوا هري السبائك دي، التركيبه دي ما اتعملتش عندنا قبل كده وكفايه هري الكلام ده مش حقيقي. سنه 1794 يعني قبل الدخول في القرن الجديد تحدى الراي العام وبدا ياخد اتساع في الرأي ويكبر الرأي رغم الضعف، ان هو يعني قام بضعف شديد بس قدر ان هو يوصل. والتحليل الكيميائي اللي بدأ يوصل للناس في 1802 بدأ التحليل الكيميائي يبقى قوي، في عالم بريطاني اسمه ادوارد هوورد جاء النهاردة وقال انه المعادن الموجودة في النيزك لا يستحيل تكون موجودة من الارض. بالتحليلات بالاثباتات العلم بدأ يتدخل، العلم بدأ يقول كلمته، كله بدأ يخرس وبدأ يسكت، وبدأوا الشهادات اللي بتقول ان ده كلام فاضي مش حقيقية، خاصة لما اكتشفوا انه المعادن الفلزي اللي جوه النيزك ده تركيبة مش سهلة خالص ومن كذا معدن. وطبعا ابن سينا القروبة العكروت قدر ان هو يقول الكلام ده من سنوات كبيرة جدا قبلها. طبعا الحسم حصل سنة 1803 لما فجأة وابل كبير جدا نزل في شمال فرنسا قدام عين الناس، والناس بدأت تمسك الوابل ده وتبتدي تحلل، والأكاديمية الفرنسية للعلوم اعترفت أخيرا وقالت والله فعلا الكلام ده جاي من السماء مش جاي من الأرض. ومن هنا بدأ عهد جديد من فهم النيازك، تكلل طبعا بأنه أفانزي ستيوكوفيتش، شوفوا الاسماء عاملة ازاي، سنة 1807 كتب كتاب عن حدوث سقوط للنيازك وحلل كل شيء. وسنة 1819 الموضوع كبر ووسعت القاعدة بشكل كبير في الأوراق العلمية، والنهاردة أصبح السؤال الأساسي السقوط الحجر ده مش من السماء، هو جاي منين، تركيبته ايه، أقدم مننا ولا احنا الأقدم، واللي يجنن ان فيه حاجات جاية انترستيلر يعني حاجة جاية كده يا جماعة من خارج المجموعة الشمسية. بنخرج بره المجره خالص زي بالظبط الجرم او النيزك الضخم جدا اللي عدى شفناه رصدناه بالمرصد طبعا الكبير قوي، فضل معدي كده وكان بيصدر اضواء جنن الناس ان في تفاعلات كيميائيه عامله كانه حاجه بتنور، وعدى كده ومش معروف ده جاي منين، عارف جاي من مجرات بعيده جدا، وعدى كده كالكس وراح مروح ما شفناهوش ولا جه جنبنا. بس فعلا احنا متاكدين في معادن كتيره جدا لا نعلم عنها اي شيء، ويا عالم هو فعلا في حاجات ممكن تفيدنا او تضرنا، ممكن في الاخر يبقى نووي ومعدي فكويس انه يعني ما عداش مش عارفين. في القرن 19 اللي هو 1800 المجهر كمان اللي هو بيشوفوا بيه اللي هو الميكروسكوب بدا يعمل تحول كبير، لان هم حطوا النيزك تحت الميكروسكوب واكتشفوا كمان انه في تركيبات عمرهم ما تخيلوها من اشكال الذرات اللي مش موجوده خالص، وده معناه ان في معادن فعلا ما تركبش على بعض خالص موجوده، وبدانا نستكشفها لاول مره. والكلام ده سنه 1850

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طبعا احنا كعرب كنا مميزين جدا جدا بسبب الصحراء، وعرب ما اقصدش يعني اقصد من فكرة شمال افريقيا كله كصحراء وكهدوء، وطبعا الجزيرة العربية بالذات لأن مليانة بالشعرة وفيها نوع من أنواع الصمت والتأمل بشكل كبير. فطبعا النيازك كانت معتمدين عليها وكمان بيبصوا لها بنظرة إجلال وتقديس. والحاجة التانية كمان إنه من النجوم قدر كل الإنسان القديم صراحة كلنا ككل الشعوب يعني يبصوا على النجوم دي وياخدوا منها إحداثيات إن هم يقدروا يتحركوا. النجم القطبي الشمالي الثابت ده بيدينا إنديكيشن إحنا واقفين فين ونتحرك إزاي ونتتبع كوكبة الدب عشان خاطر نوصل للشاطئ اللي إحنا عايزينه وهكذا. فإذن في دايما استخدام مهم جدا للسماء، ما قدرناش أبدا نغفل قوتها. وطبعا ارتباط الحضارة المصرية القديمة بالسماء ده فن عظيم يعني. المهم احنا لازم نوصل عند مرحلة ان في واحد اسمه المرزوقي، ده من اقدم المحاولات العربية لفهم القضية العلمية الخاصة بالنيازك، خاصة بكتاب اسمه الازمنة والامكنة. ان الراجل ده ناقش ايه معدلات سقوط الاجسام السماوية اللي اتغيرت، وقال ان هي حصل فيها تغيير بسبب انه كثرت اثارة انه تحدث عن اجسام سماوية صغيرة لا تستطيع العين رؤيتها وبدأنا نرصدها، ومعناه ان احنا الموضوع بيزيد يعني عن زمان. لا الرشق الكوكبي اللي هو النيزاكي انا اسف ده بيجي اكتر من الاول بكتير. والعرب كمان عرفوا الفرق ما بين الشهب والنيزك، استخدم المؤرخين العرب تعبيرات زي انقضاض الكواكب، انقضاض النجوم، الصواعق، قدروا ان هم يفهموا الفرق. المذنب اجسام تظهر لفتره اطول وتبدو لها زيول، يعني زي مذنب هالي مثلا، تسمى باسم العالم هالي اللي هو توفى قبل ظهوره وكان متنبأ بأنه هو هيظهر، وبالفعل أول ما ظهر سموه باسمه بعد وفاته. مذنب هالي بيمر السنة بياخد وقت طويل على ما يعدي، لكن الشهب أو النيازك دي ظواهر ضوئية بتنتج أثناء احتراق أجسام صغيرة في الغلاف الجوي، يعني الاحتراق اللي بيعمل احتراق شديد ده اسمه الشهب. النيازك أجسام تصل إلى سطح الأرض وممكن يصاحبها ضوء شديد وأصوات انفجارات ورجات، يعني إذن الشهب دي ممكن تكون احتراقات شديدة فهي اللي بتعمل النار العالية دي، والنيازك نفسها هي الأجسام نفسها اللي بتوصل لغاية الأرض. وطبعا المؤرخين طالما مسكوا الحاجات باللغة العربية قدرنا ان احنا نفرق ما بين الحاجات، ده معناه ان احنا كان عندنا العلم ده من زمان. وزي ما قلت لكم البرق والصعقة كانوا من الظواهر اللي اختلطت كتير قوي في دماغ الناس، ان غالبا ده برق شكله متغير بس مختلف عن اللي احنا بنتعامل بيه. والعلامة الفارقة علميا طبعا النيازك بتسيب جسم صلب على الارض، البرق ممكن ما يعملش ده. ولازم نعرف ان البرق نفسه قادر على صهر الصخور زيه زي وجود النيزك، هو ده اللي عمل اللخبطة. ففي الاخر طبعا لازم نروح مثلا لمنطقة من انه نيزك جبل الجبل الاحمر في القاهرة، ده من ابرز النيزك اللي نزلت، وطبعا ده من امثلة الخلط صعقة ونيزك. الحادثة دي وقعت سنة 1280 بالقرب من الجبل الاحمر شرق القاهرة، وابن كثير هو اللي اتكلم فيها وقال ان الصعقة دي اصابت صخرة وحرقتها واستخرج من الحجر حديد امكن صهره وسبكه عشان نصنع منه حاجة. كرر مؤلف آخر زي السيوطي وابن حبيب واليونيني تسجيل الواقعة، والمؤلف بيشايف أن الوصف ده لا يتوافق مع صعقة خالص ولكنه سقوط نيزك حديدي كبير. ابن سينا طبعا زي ما قلنا هو العلامة اللي ظبط الحتة دي بشكل كويس وقدر أنه يوصف ده بشكل يعني محترم. والبيروني كمان قدر أنه هو مع اختلاف الآراء قدر أنه هو كمان لأنه عاصر حادثة جوزجانان اللي هو النيزك الكبير اللي ظهر، وقدر أنه هو يتكلم فيه. فطبعا الاثنين يتكلموا في نفس الوقت على النيازك، وابن الجوزي وابن الأثير برضو أرشيف عربي ضخم اتكلموا على 22 حدث لنيازك حصلت عبر التاريخ. وفي طبعا نيزك مهم جدا نزل في سوريا اسمه نيزك السويداء، وده ابن الجوزي يتكلم عنه عن سقوط 5 أحجار على قرية السويداء وأصاب أحدهما خيمة فأحرقها باللي فيها. والأهم أن ذكر طبعا عدد الأحجار وزنها وقدر يشوفها ولقى أن واحد منهم كان وزنه 10 تقريبا 6 كيلو أو 6 وشوية، وفي واحد تاني كان 2 كيلو، وقعد يعني ايه فند الموضوع وكتب الزمن والمكان والعدد والوزن والاثار بتاعتها وكل حاجه. وفي كمان انه النيازك طبعا قالوا ان هي في سنه 307 هجرية مثلا، قالوا المؤرخين انه في برق ورعد وغيوم اشبه بالحياة العادية اللي مش نيزك، يعني شايفين ان ده وصلنا مرحلة احنا شفنا النار كأنها نازلة زي الشمس بالظبط، اضاء الارض كأنه شعاع الشمس، وذكروا المواعيد بتاعتها. في 3 نيازك كمان في حياة ابن الجوزي يتكلم عنهم بالتفصيل. ولو قلنا النهاردة كمان عن النويري، ده برضو اتكلم على سقوط جسم سماوي ضخم شوهد في مناطق مختلفة منها بلبيس والقاهرة، وصفه بأنه مستدير شديد الإضاءة، له ديل أخضر وتبعه رعد شديد وتشظي، يعني تكسر الدغدغ الجسم ده وكسر الدنيا خالص. وقال حتى أن أنا قعدت أحسب من ساعة ما ظهر النور لغاية ما وقع على الأرض أنه أرى سورة الإخلاص من القرآن 30 مرة. فمن هنا نقدر نعرف الزمن انه خد دقيقة او شوية لغاية ما نزل على الارض، وده معناه انه حجمه كان كبير. حتى ابن بطوطة برضو اتكلم على احد النيازك اللي قال اتكلم عليها وحكى للسلطان وقال له ده نزل من السماء حجر اسود شديد الصلابة، له بريق قدر وزنه بنحو قنطار، واربع رجالة ما قدروش يكسروه بالمطارق. وطبعا لو احنا جينا النهاردة اتكلمنا على اشهر الاحجار، طبعا الحجر الاسود اللي موجود في الكعبة ده برضو حجر جاي من السماء، محدش قادر يعرف على فكرة بالظبط هو تاريخه ايه، ولكنه طبعا يقال انه جاي من الجنة، يقال انه هو نيزك جاي من حتة بعيدة، محدش عارف لان محدش قدر يحلله. وطبعا عندنا طبعا في اليمن برضو حادثة وقعت سنة 802 هجرية، برضو نيزك كبير سقط وعمل دمار كبير، يعني عمل حرائق وحاجات واشتعلت النار في موقع سقوطه، يعني ده اللي مكتوب. والسجلات بتكشف لنا ايه؟ ان احنا النهاردة حجم النيزك بتعرف من شدة الضوء والاحتراق بتاعه، اتجاه حركته من وصفه ومساره في السماء، بيتعرف توقيت سقوطه وموقعه، اذا كان الجسم ده اتكسر ولا لا، كل ده بيقدروا يرصدوه علشان يفهموا الدنيا عاملة ازاي. من اخطر النيازك اللي ظهرت طبعا في تاريخنا سنة 54 في منطقة في ولاية ألاباما الامريكية، في نيزك 3.8 كيلو جرام اخترق سقف منزل حد، وقع على واحدة ست في رجليها، الحمد لله اتصابت ما ماتتش يعني، وده طبعا كان نيزك مهم وتسجل في الصحافة. والاحتمالات بتاعت النيزك قلت لكم ليلى ما تخافوش، انا مش بخوفكم منها ابدا لان انتوا ما حدش شافها، يعني انا بس النهارده بقولها في الحلقة، فده مش معناه ان هي هتبتدي تيجي. يعني في اوغندا في سنة 92 وابل من الاحجار وقع، في منهم واحد كان 100 كيلو. 100 كيلو ده يا جماعة عمل دمار لمساحة عدة كيلومترات، يعني عمل كده انفجار كبير وأصاب أحد الأحجار طفل. في ألمانيا سنة 1962 في اخترق نيزك وزنه 738 جرام، بصوا ده كيلو إلا، سقف منزل كسره. و92 برضو سقط نيزك في نيويورك وحطم عربية. 2003 في منزل في بارك هاوس في إلينوي في أمريكا برضو، واصطدم برضو بمركز كمبيوتر كسره. الخطر الحقيقي مش النيازك الصغير، الخطر لما بيبقى فيه نيزك ضخم بيبعت مذنب كده جاي لك، او نيزك كبير قطره مئات الامتار، هو ده اللي احنا ما نقدرش نتخيل الدامج بتاعه ممكن يبقى عامل ازاي، لانه ممكن مع السرعه مع قوه الاحتراق ينزل يشيل نص مدينه، يدمر عدد من السكان. سنه 37 في نيزك نزل عرضه 1.06 متر على الارض، عمل دمار كبير جدا، بلغت سرعته 35,000 كيلو في الساعة، وصل لمسافة 800,000 كيلو متر من الأرض. نيزك ما نزلش الحمد لله، عدى يعني، ده بيقولك لو نزل على الأرض كان هيشيل مدينة، يعني ده كويس إنه ما عدش. في كويكب صغير اسمه FC 1989، مدينة كاملة خطر في سنة 1989، سنة يعني مميزة في الموضوع ده جدا، اقترب كويكب يحمل اسم 1989 من الأرض 688,000 كيلو من الأرض، مسافة صغيرة قوي بالنسبة للأرض، قطره 800 متر كيلو، يعني ده بيقول لك يعتبر خطر، وخطرا لو اصطدم بالأرض ممكن يعمل دمار هائل يصل لمرحلة كأنك ضربت قنابل نووية. انتوا فاهمين اللعبة عاملة ازاي؟ تكوين حفرة من 8-16 كيلو الحفرة بتاعته، ده لو نزل، لو كان نزل يعني، والحمد لله ما نزلش. وإيه اللي حصل؟ إيه اللي ممكن يحصل لو اصطدم جسم بالأرض؟ الطاقة الهائلة دي هتعمل إيه؟ ده اللي هنعرفه في اللينك الجاي، لأن أنا هحكي لكم على أكبر حاجة حصلت على وجه الأرض من النيازك.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايه اللي يحصل لو في نيزك كبير كبير كبير كبير؟ يعني احنا النهاردة عمالين نحكي على نيزك وقعت وبعدين احنا تمام على فكرة. طب ايه اللي يحصل لو فجأة في نيزك ممكن نزل يكون مثلا قد كده 10 كيلو متر؟ ده حصل بجد على فكرة، حصل في أزمنة صحيقة. هنتكلم في حاجة من مثلا حوالي 65 مليون سنة. جسم فضائي قطره من 10-15 كيلومتر اخترق الغلاف الجوي بسرعة رهيبة، 20 كيلومتر في الثانية. تفهمين الحجم؟ يبقى احنا 10 كيلو متر وبعدين 20 كيلومتر في الثانية، وضرب منطقة اسمها يوكاتان في المكسيك، خليج المكسيك. الطاقة المنطلقة كانت في نطاق تقريبا 100 مليون ميجا طن تي ان تي. يعني لو جبنا ميجا طن، 100 مليون ميجا طن من مادة تي ان تي، وحفر فوهة قدرها 180 كيلو، شال 180 كيلو بالمغرفة. عارفين مغرفة الايس كريم بالظبط؟ حاجة راح بيو شايلها كده خالص من الارض. النيزك ده طبعا نزل بوظ الدنيا خالص. ولك في الدقائق الاولى جحيم محلي، صخور موقع الاصطدام اتبخرت، انصهرت فورا. الصخور تنصهر تتبخر، ده يعني جسم الانسان بيتبخر مع الحرارات العاليه طبعا، بيتحرق وبتاع، بس صخره تتبخر ده فيلم تاني. موجه وصدمه هائله في القشره والغلاف الجوي، زلزال شديد، زلازل، مجموعه زلازل شديده، والمنطقه طبعا اتدمرت بالكامل. 180 كيلو من يعني قطر طبعا، ده منطقه يا جماعه احنا بنضرب اضربه كده مثلا هيروشيما واللي حصل في الحرب العالميه الثانيه، اضربوه في 280. انتوا فاهمين الحجم عامل ازاي؟ ده اول حاجه. طبعا الحاجه الثانيه اللي حصلت ان في الاصطدام ده راح عامل تسونامي، بدا يعلي الموجه بشكل كبير قوي، فراح مغرق الدنيا بطريقه رهيبه. الصخور خرجت للفضاء ورجعت تاني. انتوا متخيله حجم الصخور اترفعت من الارض، راحت طايره فوق وراحت نازله تاني، وصلت لعدد كبير قوي من الكيلومترات فوق ونزلت تاني. مليارات الاطنان من الصخور والحطام اتقذفت لاعلى وراحت نازله تاني. طيب يعني ايه؟ انتوا احنا ناسيين ان احنا في 65 مليون سنه مين اللي يا باشا قاعد على الارض بيتمشى والارض ملكه؟ التيركس، الديناصورات. يعني انا عندي 3 تيركس في البيت يا جماعه، بس لازم اقول لكم الموضوع، عندي 3 تيركس وعدد واحد جودزيلا عندي ورايا في المكتبه كده، من كتر ما انا بحب الديناصورات مجنون بيها يعني. فانتوا متخيلين ان تطلع هذا العدد من الصخور وبعدين ينزل يتبد على الارض بحبيبات زجاجيه وصخريه منصهره، لان الرمل بيتصهر فبيتحول لازاز ويطير وينزل. فطبعا الرشق ده، وقبليه على طول في تسونامي غرق الدنيا، وقبليه في موجه حراريه و180 كيلو تشاله وزلازل. فاهمين الديناصورات بيحصل فيها ايه؟ مش عارف ده خير ولا شر، لان احنا بصراحه كانوا لازم يمشوا عشان احنا نيجي، يعني مش هنعرف نيجي ونقعد مع الحاجات الكبيره دي. حرائق رهيبه ما بين الغابات والحشائش ولعت طبعا، حراره وحطام ساخن اشعل حرائق ضخمة في كل الدنيا. فده معناه انه مش مجرد الدخان، احنا في حتة ان الاكل نفسه بيتحرق خلاص، مفيش اكل للناس دي، ظلام وبرد. اللي حصل بقى بعد كده اسوأ، لان الدخان والموجة الرهيبة اللي حصلت من الدخان اللي غطى الكوكب راح عامل نظارة سوداء فوق الكوكب. فعمل ايه؟ الشمس اختفت، فالشمس اختفت يعني الدفا اختفى، يعني النبات ما بقاش يعيش، يعني مفيش اشعة شمس، يعني البرد بدأ يشتغل، مع ان الصخور اللي اتضربت دي عملت امطار كبريتية وكربونية نازلة بغبار سام على الناس كلها او المخلوقات، يعني ما بين استنشاق وما بين امطار بتنزل حمضية على البني ادم. متخيلين في جحيم حصل على الارض؟ وده طبعا عمل حاجة مهمة او اسمها امباكت وينتر، يعني اصطدام او شتوي، يعني او شتاء الاصطدام، يعني تقدروا ترجموها ده، ان طبعا درجات الحراره نزلت لعدد غير طبيعي، ادت بعد كده الى وجود عصر جليدي. يعني احنا رحنا من هنا لهنا بسطره، المحيطات نفسها تقريبا اتغيرت بشكل كبير، كائنات كتيره جدا ماتت، الحموضه زادت، حوالي 75% من الانواع والاشكال اللي عايشه على الارض اختفت، ديناصورات وبلاوي سودة تانية. عايز اقول لكم على خبر عظيم، ان في الوقت ده كانت الصراصير موجودة وحجمها كبير، لو شفناها احنا بنشوف اللي بيطير دلوقتي بنطلع نجري، كان في صراصير يا جماعة، أنا شفت هيكل محفور في صخرة لصرصار 1.60 متر حاجة كده، صرصار تخيلوا الصرصار وبجناح، يعني ده هيعمل فينا إيه لو جه؟ ما أعرفش، عايش الحمد لله، صغر صغر لغاية ما بقى اللي هو يستحق الشبشب ده دلوقتي. الديناصورات طبعا نجت اللي قدرت تطير، قدرت تعيش شوية، ودي اللي أصبحت بعد كده لها هيئة من النسور والصقور، وبعضها أصبح الفرخة بالمناسبة يعني. والثدييات اللي نجت برضو كانت قليلة جدا، اللي قدرت تتعامل مع الأجواء دي وتستخبى تحت الأرض، لكن اللي واقف على الأرض اللي حجمه كبير بيعتمد على الشجر، كل ده سلام روح تمام. وطبعا الدنيا مش ما كانتش سعيدة خالص يعني، لأنه من هذا العصر انتهى المسيطر الأساسي اللي كان على الأرض بيدب وبيأكل وبيشرب ومبسوط وبيتناسل اللي هو الديناصور، وانتهى هذا العصر بسبب ضربة من صخرة جاية من الفضاء 10 كيلو سرعة 20 كيلومتر في الثانية. انتوا متخيلين الطلقة عاملة ازاي؟ فربنا يستر. احنا عندنا أبحاث دلوقتي على وجه الأرض في الغرب طبعا بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على ازاي نقدر نصيب بالصاروخ نيزك جاي يحتمل انه يقرب من الارض. وده طبعا اتعمل مثلا في فيلم زي ارماجيدن بتاع بروس ويلس العظيم ربنا يشفيه يعني، وعمل فيلم على انه بعثة بتطلع على نيزك تفجره قبل ما يوصل للارض. ده دلوقتي بقى موجود طبعا، ما فيش حاجة اسمها ان البعثة تطلع لسه على نيزك، ولكن في حاجة اسمها ان احنا نقدر نوجه صاروخ يكسر النيزك ده قبل وصوله الى الارض عشان ما يجيش. يعني ده مختصر كلام عن النيازك، هو قد ايه الموضوع بصراحة لذيذ. الفضاء مرعب، افلام الخيال العلمي على فكرة افلام بتنضم تحت منطقة الرعب، لانه كل ما نطلع فوق الدنيا بتسود والشمس تتضاءل اضاءتها، ما بتبقاش فرشة كده، بتبقى نجم منور من بعيد، والظلام يسود والاكسجين يختفي والهواء والاصوات تنتهي، وكل شيء يبقى في حالة سكون. وافضل اتساءل دايما على حسب النظرية اللي مجنناني دلوقتي، هو السكوت ده ليه؟ فين الناس اللي كانت موجودة؟ بقيت الكوكب دي كلها ساكتة، معقولة ما فيش غير صخور موجودة؟ تفتكروا في يوم من الأيام حد هيبعت لنا رسالة؟ هل تفتكروا في يوم من الأيام حد هيبقى محتاج يبعت رسالة للكائنات اللي قاعدة على الأرض دي، ولا هيبصلها على إنها نمل فقط لا يستحق الذكر؟ لأن بيقولك لو في كائنات وصلت لحضارة تانية ده معناه إن عمر أطول، سرعة أكبر، ده معناه إن لما يوصلوا إحنا هنبقى بالنسبة لهم نمل، مش محتاجين يعني يتعبوا معانا خالص. هنشوف يعني، احنا من الخمسينات في امريكا بيدانوا عشان يوصلوا لاي شيء من منطقه امريكا في فهم الكائنات الفضائيه، وبداوا يفرجوا عن كائنات غريبه بدات تحصل واطباق فضائيه، مش عارف حقيقي في عهد الاي اي ده ممكن الى اي مدى يكون شيء حقيقي. هنشوف. وحشتوني وهتوحشوني، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. سلام.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سادتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله. وشوطه من بعيد حلوه جوه الجول. جول جول جميل جدا.

وخطره، اوبا!

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف إن التفاهم ممكن، وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: رأي كريشاندو. سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: جديد جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمنج. ويا ريت بقى تسيبوا كل اللي في ايديكم وتركزوا معايا، علشان الحلقه دي هتكون من اغرب الحلقات في تاريخ البرنامج. انا عايزك تتخيل ان انت مكان شركه روك ستار، الشركه اللي بقالها سنين طويله بتشتغل وبتحضر لاقوى اصدار في تاريخ الالعاب، وهينزلوا لعبه من اكتر الالعاب اللي اتكلفت فلوس في التاريخ، وقبل ايام من الكشف عن الجيم بلاي والقصه والتفاصيل الجديده، وقبل ما يتم الكشف رسميا على المنصه الحمراء اللي انتوا عارفينها، حصل اللي محدش كان عايزه يحصل. وابتدينا نتفاجئ انه من يوم 18 اغسطس لعبه جي تي اي 6 بيتسرب لها فيديوهات على الانترنت، ومش فيديو واحد ولا اتنين او شوية صور، لا دي فيديوهات جيم بلاي كاملة. طيب هل كل اللي بيحصل ده ممكن يغير شكل حملة التسويق او الماركتينج بتاع جي تي اي 6 بالكامل؟ وهل روك ستار عندها طريقة انها تستعيد بيها السيطرة على اكبر لعبة في العالم قبل ما كل اسرارها تتكشف على الانترنت؟ اسئلة كتيرة ومشاكل عجيبة جدا بتحصل في عالم الجيمينج، والسبب هو الهوس بلعبة جي تي اي 6. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا بقى نتكلم عن التسريبات. خلال الايام اللي فاتت عرفنا حاجات كتيره جدا ما كناش عارفينها عن جي تي اي 6، وفي جزء كبير جدا من التسريبات القديمه اللي اتكلمنا عنها قبل كده هنا في البرنامج طلعت صح. في مسرب ظهر فجاه على موقع اكس وهدد بتسريب اللعبه وبيتحدى شركه روك ستار. المسرب أو الهاكر ده اسمه سايبر ليك، ومن يوم 18 أغسطس بدأ يسرب الفيديوهات. وأول مقطع أو فيديو مسرب بيظهر فيه جيسون بطل اللعبة وهو بيقفز من بلكونة بيته، وبعد كده بيمسك كرة سلة، وبيظهر قدامنا تعليمات بسيطة للتحكم زي الايم والثرو، وبعد كده جيسون بيبدأ يرمي الكرة ناحية السلة، وآدي كده واحدة من الأنشطة الجانبية اللي ممكن تتعمل في اللعبة. لكن التفصيلة المهمة اللي لفتت انتباه الناس ان كل ما جيسون يسدد الكورة وتيجي في السلة، في مؤشر اسمه فوكس بيزيد بنسبة 2%، ودي حاجة ما شفناهاش قبل كده. يعني خاصية الفوكس او التركيز موجودة زي Red Dead Redemption 2 بالظبط، والخاصية دي موجودة علشان التتبع والكشف عن اي حاجة وعلشان الصيد طبعا. وكمان واجهة اللعبة او الانترفيس بينت رقمين منفصلين للفلوس اللي موجودة مع جيسون، واحد للفلوس اللي في المحفظة، والرقم التاني بيوريك فلوسك اللي موجودة في البيت أو الخزنة أو البنك، ودي برضو من التفاصيل الجديدة اللي ظهرت لأول مرة. وبعد حوالي ساعة من ظهور الفيديو الأولاني طلع فيديو تاني مختلف تماما، وبرضو جيسون هو اللي موجود في الفيديو ده، لكن المرة دي وهو سايق عربية متهالكة وبعدين بيصطدم بعربية توصيل. وبناخد بالنا إن في علامتين في العربية، واحدة للموتور والتانية للبنزين. يعني أخيراً جي تي اي 6 هتقدم عربيات واقعية جداً، ومش هينفع أن العربية تستمر معاك على طول وممكن تتدمر ولازم تحط بنزين في العربية. وبدل ما المشهد ده يخلص عند فكرة الحادثة العادية، جيسون بيدخل في خناقة مع السواق، وفي النهاية الشرطة بتتدخل وبيحصل مطاردة على مستوى نجمتين. يعني جيسون بيبقى عنده وانتد ليفل نجمتين. وفي نفس الفيديو كمان ظهر رمز عرفنا منه أن اللعبة دي فيها نظام الكارما زي Red Dead، والان بي سيز بيتأثروا بتصرفاتك في اللعبة سواء انت بتعاملهم كويس ولا لا. والتسريبات ما وقفتش عند الفيديوهات، لان المسرب ده نزل الخريطة كاملة، خريطة ولاية ليونيدا اللي هي ولاية فلوريدا في الحقيقة، وبيظهر فيها منطقة جبلية وغابات ومساحات واسعة، ومدينة فايس سيتي موجودة طبعا في أسفل الخريطة من ناحية اليمين، وفي الناحية التانية في مطار. وفي اليوم اللي بعده نزلت فيديوهات جديدة، وهنا بقى ابتدينا نشوف تفاصيل اكتر عن الجيم بلاي. الفيديو التالت كان بيورينا اللعبة في وقت الليل وجيسون موجود في منطقة صناعية، وهنا بقى الاول مرة شفنا التايزر جان او المسدس الكهربائي في جي تي اي 6، وجيسون بيدخل في مواجهة مع افراد الامن وبيستعمل المسدس ده تحديدا ضدهم، وطريقة الايمينج او التصويب شكلها اتغير شوي، لان علامة التصويب بتفضل موجودة قدامك على الشاشة طول ما السلاح في ايدك. وفي قلب الخناقة دي شفنا كمان ان جيسون بيقدر يعمل لوت للشخص اللي قدامه وياخد كل المحتويات اللي في جيبه زي ما بيحصل في Red Dead Redemption. وبعد ما واحد من افراد الامن بيقع على الارض، القبعة او البورنيتا بتاعته بتقع منه وجيسون بيقدر ياخدها وبيرتديها. والكلام ده معناه ان العالم اللي حواليك مش مجرد ديكور، لكن في حاجات كتيرة جدا تقدر تتفاعل معاها وتستعملها. وكل التفاصيل دي كانت موجودة في Red Dead Redemption 2 وهتبقى موجودة في GTA 6 بس بلمحة متطورة جدا. وبعد المشهد ده جيسون بيروح ناحية عربية علشان يسرقها، وهنا بقى ظهرت تفصيلة جديدة غريبة جدا. بدل ما الاختيار الوحيد يكون انك تكسر الإزاز او تسرق العربية بالطريقة العادية، طلع قدامنا اختيارين جداد تماما: سماش ويندو او كلون كي. يعني يا اما تكسر الإزاز او تعمل كلون للمفتاح الالكتروني بتاع العربية وتنسخه. يعني حتى سرقة العربيات نفسها اللي هي أساس جي تي اي من يوم ما نزلت بقت ممكن تتعمل بطرق جديدة واقعية جدا، وممكن تختار الطريقة المناسبة على حسب الموقف اللي انت فيه. والفيديو بيكمل وجيسون بيسرق عربية نقل كبيرة او تراك وبيهرب بيها، لكن المفاجأة بقى كانت في آخر الفيديو، لأنه فجأة بنشوف كات سين ما بين جيسون وصاحبه اللي هو كال هامبتون، والاتنين قاعدين على مركب وبيتكلموا مع بعض. وهنا حصلت حاجة غريبة جدا خلت الناس كلها تقول ان المسرب ده بيتريق على شركة روك ستار من جوه لعبة جي تي اي 6. جيسون بيقول لكال هامبتون: استمتع بحياتك يا صديقي لحد ما الرجالة اللي لابسين البدل هيجوا في يوم ويقرروا انهم يسكتوك. فيرد عليه كال بكل ثقة ويقول له: هم ما يعرفوش حاجة عني يا صديقي لان انا بستعمل VPN. طبعا الكلام ده عبارة عن إفيه من أحداث اللعبة، بس المسرب اختار الإفيه أو المشهد ده من وسط اللعبة كلها علشان يوصل رسالة. مشهد فيه شخصية بتقول إنه مش خايف من الرجالة اللي لابسين بدل لأنه بيستعمل VPN. فطبعا الإسقاط واضح جدا، وهو بيتريق على شركة روك ستار وبيقول لهم رسالة ساخرة: إن أنتوا مش عارفين أنا مين ومش هتعرفوا توصلوا لي. اللي حصل ده يا جماعة كارثة بكل المقاييس على صناعة الجيمينج وعلى شركة روك ستار. وتعالوا نكمل بعد الفاصل. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: نجوم FM بتقول لكم كل سنة وانتو طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم FM على كيفك.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزة

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التيك

2006. جي تي اي 6 بتتسرب، واتكلمنا عن 3 فيديوهات مسربة، وبعدهم ظهر الفيديو الرابع، والفيديو ده كشف حاجات أكتر بكتير عن الأسلحة والإنفنتوري، وده من أهم الفيديوهات اللي اتسربت لحد دلوقتي. الفيديو مدته أكتر من 2 دقيقة، وبنشوف جيم بلاي كامل، وبنشوف أنظمة كتيرة جدا في جي تي اي 6 وهي بتشتغل قدامنا. الفيديو بيبدأ وقت الغروب، وجيسون ماشي في طريقه، وقدامه ضابط راكب موتوسيكل الشرطة، وجيسون بيقرب منه وبعدين بيوقعه من على الموتوسيكل. وهنا الأول مرة بنشوف الوابن ويل أو عجلة الأسلحة الجديدة. في جي تي اي 5 الشخصية أو الأبطال كان ممكن يبقى معاهم ترسانة أسلحة كاملة، مسدسات ورشاشات وسنايبرز وشوك جانز وار بي جي وكل حاجة، لكن اللي موجود في جي تي اي 6 مختلف، لأن الوابن ويل الجديدة فيها 8 خانات، وبعض الخانات في الفيديو كانت فاضية. واللي ظهر مع جيسون كان بيستول أو مسدس، ونمط الان أرمد أو إنه ما يكونش معاه سلاح، والهانتينج نايف أو سكينة الصيد، وسكينة عادية، وسويتش بليد. وكمان عندنا آيتم ويل منفصل عن الوابن ويل، يعني الأسلحة لوحدها والحاجات اللي انت بتستعملها ليها قسم تاني. وظهر كمان مكان سريع للأدوية أو التونيكس، وكل ده طبعا كان موجود في Red Dead Redemption 2. ومن الحاجات اللي احنا شفناها انك ممكن تعمل دروب للسلاح او الايتم اللي معاك من الويل نفسها. جيسون بيختار الهانتينج نايف وبيهجم على الشرطي او الضابط، وبعدها بيركب موتوسيكل الشرطة ويسرقه ويهرب، وهنا طبعا بتبدأ الشرطة تدور عليه، وبيبقى حواليك دايرة حمراء او منطقة خطر على الخريطة زي Red Dead، لان في منطقة بحث لازم جيسون يخرج منها علشان يهرب. لكن المشكلة إن الموتوسيكل اللي هو سرقه عليه جي بي اس تراكر، يعني المركبة المسروقة ممكن تكون هي اللي ممكن بسببها البوليس يعرف مكانه. جيسون بيكمل هروب بالموتوسيكل، لكن بعد شوية بيفقد السيطرة عليه وبيقع في قناة مائية، وبيطلع من المية ويسيب الموتوسيكل ويكمل على رجله ويوصل لمنطقة تحت كوبري، وهناك بيلاقي مجموعة من المشردين قاعدين مع بعض. جيسون بيقرب منهم وبيحصل تفاعل عادي جدا، وبعدين واحد من الشخصيات دول بيزق جيسون وتقلب بخناقة. جيسون بيرد عليه، وبعدها واحد من الشخصيات يطلع سكينة ويهجم عليه، يعني الان بي سيز أذكياء جدا وما بيهزروش. وجيسون بيتصاب في الخناقة والجروح بتبان عليه، وبعدين بيتغلب عليهم بس بيحتاج يعالج نفسه، فبياخد دواء اسمه زومبيكس، ودي عبارة عن حبوب بتستعملها علشان ترجع الهيلث، لكن اللعبة نفسها بتحذرك انك لو استعملتها بشكل متكرر تأثيرها على صحتك هيبدأ يقل بشكل مؤقت، زي نفس التحذير اللي كان بيطلع في Red Dead Redemption 2 لما آرثر كان تعبان شوية واللعبة بتقولك ما تاكلش او تاخد أدوية بزيادة. فواضح اننا قدام نظام آيتمز وأسلحة وأدوية واقعية جدا عن اللي كان موجود في GTA 5. وسط الخناقة دي بقى حصلت حاجة مهمة جدا، الان بي سيز اللي حوالين جيسون في الشارع هما مش واقفين يتفرجوا خلاص، في ناس بقى بتبلغ الشرطة عن الجريمة، وبيطلع تحذير ان الشرطة بدأت تدور على جيسون وعندهم وصف للمشتبه فيه، يعني الشرطة ممكن يكون عندها معلومات عن شكلك او الملابس او المركبة اللي انت بتستعملها. وجيسون بعد كده في مرحلة معينة بيهرب وبيفقد الوانتد ليفل، لكن في ان بي سي بيشوفه بعد كده وبيفتكر مركبة الشرطة او الموتوسيكل المسروق وبيبلغ عنه من جديد، والوانتد ليفل بيرجع تاني، يعني اللعبة فيها شهود بيبلغوا البوليس. والاغرب من كده ان السكينة اللي جيسون استعملها ليها ايدنتيفيكيشن سيمبل، يعني الشرطة في جي تي اي 6 ممكن تعرف نوع السلاح اللي انت استعملته في الجريمة، والسلاح نفسه يبقى جزء من الأدلة، يعني لو انت عملت جريمة لازم تهرب وتغير هدومك وتغير عربيتك وتغير شكلك كمان، لأنهم هيتعرفوا عليك. وكمان جيسون وهو بيتحرك في المنطقة ظهر باس ستوب آيكون أو أيقونة لموقف الأوتوبيس، وبعد ما بعد عنه العلامة اختفت. طيب هل ده معناه أننا نقدر نستخدم الأوتوبيسات في جي تي اي 6 كوسيلة مواصلات؟ هل ممكن تكون فيها خاصية الفاست ترافل أو التنقل السريع؟ ولا ده مجرد مكان أو نشاط موجود على الخريطة؟ ما نعرفش لسه، لكن العلامة نفسها موجودة. وفي نفس المنطقة ظهر كمان معرض عربيات 4x4، والعربيات المختلفة معروضة قدامه، يعني حتى معارض العربيات شكلها هتبقى جزء واضح من عالم جي تي اي 6. وكل الكلام ده يا جماعة احنا عرفناه من فيديو واحد بس، علشان كده الفيديو الرابع تحديدا مهم جدا، لاننا خلال 2 دقيقة تقريبا شفنا انظمة وسيستمز كتيرة جدا في اللعبة، ومعظمها جديد او متطور جدا. شفنا الويبن ويل والايتم ويل والهيلث والستامنا، وشفنا انواع مختلفة

0: مختلفة من السكاكين، وعرفنا ان في لوتينج، وعرفنا الأدوية، وعرفنا كمان نظام الشرطة والمطاردة. وبالمناسبة مطاردات الشرطة هترجع ليفل الست نجوم زي جي تي اي 4. يعني جي تي اي 6 شكلها مش بس واخدة من Red Dead Redemption 2 فكرة الواقعية في الجرافيكس والانيميشن والعالم، لكن روك ستار بتطبق فلسفة ان اللاعب لازم يفكر هو شايل ايه معاه ويستعمل ايه وامتى يستعمله وازاي يتعامل مع الناس والعالم حواليه. وطبعا التسريبات لسه ما خلصتش وهنكمل بعد الفاصل. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام.
1: انتوا مع اكس او مع شريف جويفل على نجومة في أم،
0: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام، ولسه بنتكلم عن التكنولوجي وعن الجيمينج. حلقتنا النهاردة مكملة مع تسريبات لعبة جي تي اي 6 الغير متوقعة. قبل الفاصل كنا وصلنا للفيديو الرابع من التسريبات، وده كان من أهم الفيديوهات اللي تسربت، لأننا عرفنا أنظمة كتيرة جدا لأول مرة، من الأسلحة والآيتمز لحد الـ NPCs ونظام الشرطة والمطاردات. بس زي ما قلتلكم التسريبات لسه ما خلصتش، لأن بعد كده طلع فيديو خامس وفيديو سادس وفيهم تفاصيل تانية خالص. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. الفيديو الخامس من تسريبات جي تي اي 6 مختلف شوية عن الأربعة التانيين، لأن مفيش خناقة ومفيش مطاردات ومفيش سرقة عربيات، لكن لأول مرة قدرنا ناخد فكرة أحسن وأوضح عن حجم عالم جي تي اي 6 من الجو. جيسون راكب طيارة وطاير فوق ولاية ليونيدا، والمنظر بيكشف مساحات ضخمة جداً. الدرو ديستنس أو المسافات ملفتة جدا، يعني وانت في الجو تقدر تشوف أماكن ومسافات بعيدة جدا في العالم. وشفنا كمان السحب وشكل السماء والتفاصيل الموجودة في البيئة من على الارتفاع الرهيب ده. وفي الطيارة ظهر كمان جزء من محطات الراديو في اللعبة، وهنا بقى الناس لاحظت ان في اختيار جديد وغريب جدا اسمه On Demand. دي حاجة جديدة روكستار لسه ما شرحتهاش، لكن الاسم طبعا بيقول ان جي تي اي 6 ممكن تخلينا نختار الاغنية اللي احنا عايزين نسمعها وقت ما احنا عايزين. يعني ممكن نعمل بلاي ليست خاصة بينا في ملف اللعبة، او ممكن ان كلمة On Demand دي في محطات الراديو تبقى عبارة عن نظام مختلف تماما، وممكن يكون مربوط بتطبيقات المزيكا اللي احنا بنستعملها. وهل الخاصية دي للبي سي ولا لكل المنصات؟ احنا ما نعرفش لسه، لكن وجود الاختيار ده معناه ان في حاجة جديدة بتحصل في نظام الموسيقى والراديو، ودي حاجة مهمة جدا، لان محطات الراديو طول عمرها هي جزء اساسي جدا ومهم من الشخصية او الايدنتيتي بتاع جي تي اي. بس اهم حاجة في الفيديو الخامس حصلت في الاخر، لان جيسون بيقف قدام حيطة، والشخص اللي بيلعب او بيتحكم او مسرب اللعبة بيبدأ يضرب الرصاص على الحيطة طلقة ورا طلقة لحد ما يكتب كلمة ليك أو تسريب بالإنجليزي على الحيطة بالرصاص. يعني مسرب اللعبة سايبر ليك بيكتب الكلمة دي على الحيطة في اللعبة علشان يثبت لكل الناس إننا مش بنتفرج على فيديو جيم بلاي قديم متسجل من فترة وتسرق من الشركة، لكن الشخص ده اللي بينشر الفيديوهات واضح إن هو معاه بيلد أو نسخة من اللعبة وبيلعب بنفسه وبيعمل حاجة مخصوص علشان تبان في الفيديو. يعني هو عايز يثبت للناس ان النسخة دي فعلا موجودة قدامه وقابلة للعب. وطبعا لما الهاكر خلى جيسون يضرب نار على الحيطة، بنلاحظ بقى ان الطلقات بتسيب تأثير واضح جدا، وفي اجزاء من الحيطة بتتكسر وبتقع. ده مستوى جديد ومتطور في التفاعل مع البيئة، والدمج او الدمار اللي الاسلحة ممكن تعمله بقى واقعي اكتر بكتير عن جي تي اي 5. وبعد كده بقى ظهر الفيديو السادس، وده فيديو مدته اكتر من دقيقتين، والمرة دي بقى التركيز كله تقريبا على العربيات والسواقة. جيسون بيلاقي هايبر كار أو عربية رياضية وبيحاول يسرقها، لكن هنا بتحصل حاجة مختلفة عن كل ألعاب جي تي اي اللي احنا متعودين عليها. صاحب العربية مش بيسيبها بمنتهى السهولة، لكن هو بيقاوم جيسون وهو بيحاول ينزله منها، وجيسون لازم يتغلب عليه. وأثناء المقاومة نفسها الستامينا بتقل، يعني حتى سرقة العربية ما بقتش أنيميشن أو حركة ثابتة بتحصل كل مرة زي الأجزاء القديمة، لكن الـ NPC اللي جوه العربية ممكن يقاومك ويحاول يمنعك، فلازم تدوس على زرار O أو B بعد ما تفتح باب العربية علشان تقاومه. وبعد ما جيسون بياخد الهايبر كار ويبدأ يسوق، الفيديو بيورينا قد إيه شركة روكستار مركزة جداً في تفاصيل العربيات. العربية سريعة جدا، والسبويلر الخلفي بيتحرك لما بتدوس فرامل، والانعكاسات والإضاءة على جسم العربية واضحة جدا، وجيسون نفسه وهو سايق العربية بيغير وضع جسمه وبيطلع إيده من الشباك ويحطها على الباب. حاجات صغيرة جدا، لكن هي نفس مدرسة روك ستار اللي احنا شفناها في Red Dead Redemption 2، إن الشخصية ما تفضلش قاعدة بنفس الأنيميشن مهما كان اللي بيحصل حواليها، ولازم يبقى فيه حركات طبيعية. لكن بقى الأهم من شكل العربية إننا شفنا فكرة التراكر أو جهاز التتبع مرة تانية. العربية نفسها ممكن يبقى عليها جهاز تتبع، يعني لو أنت سرقت عربية غالية ممكن ما تلحقش تتبسط بيها لأن صاحبها هيبلغ عنك. وزي ما قلنا سرقة العربيات في جي تي اي 6 فيها اختيارات كسر الإزاز أو نسخ المفتاح. وفي التسريبات القديمة ظهر كمان اسم أداة اسمها تراكر جامر، ودي بقى اللي هتساعدك إنك تعطل أجهزة التتبع في العربيات علشان محدش يقبض عليك. فلما تجمع الحاجات دي كلها جنب بعض هتكتشف إن روك ستار عاملة سيستم كامل وجديد تماماً لسرقة العربيات والسواقة في جي تي اي 6، ودي حاجة مهمة جداً. اللعبة يا جماعة اسمها جراند ثيفت أوتو أو سرقة العربيات، فمن أول أجزاء السلسلة كان من أبسط الحاجات اللي بتعملها إنك تشوف عربية وتفتح الباب وتنزل صاحبها وتسرقها وتهرب. لكن دلوقتي ممكن يبقى عندك عربية مقفولة إلكترونياً، أو صاحب العربية بيقاومك، أو العربية عليها تراكر أو جهاز تتبع، وممكن يبقى عندك أدوات مختلفة تساعدك في عملية السرقة نفسها. وفي الفيديو السادس كمان بنشوف حاجات جديدة في العالم نفسه، يعني في الخلفية ظهر القطار الكهربائي الموجود في فايس سيتي، وشوفنا الإلكتريك سكوترز موجودة في الشوارع، وظهر كمان على الخريطة رمز البون شوب وده محل رهن، وكل الكلام ده جديد تماما على جي تي اي. جي تي اي 6 مش مجرد نقلة من جي تي اي 5 بجرافيكس قوية وخريطة أكبر، لكن واضح جدا ان روك ستار اخدت مستوى التفاصيل والواقعيه اللي قدروا يوصلوا له في Red Dead Redemption 2 وعلوا المستوى ده لليفل عالي جدا. وبكده احنا اتكلمنا عن 6 فيديوهات مسربه من جي تي اي 6 وعرفنا كميه معلومات ما كانش المفروض نعرفها بالطريقه دي. وعلشان تبقوا عارفين مسلسل التسريبات مستمر، والهاكر لسه بينزل فيديوهات والعدد عمال بيزيد، وبقينا نشوف مناطق جديدة في الخريطة، والناس خايفة إن الهاكر أو المسرب ده يسرب نهاية اللعبة. بس هنا بقى في سؤال إحنا مأجلينه من أول الحلقة، هو مين الشخص اللي سرب كل الفيديوهات دي؟ وإزاي نسخة قابلة للعبة من جي تي اي 6 موجودة عنده؟ وليه بيتحدى شركة روك ستار قدام العالم كله؟ ده اللي هنتكلم عنه بعد الفاصل. وممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع تاني على طول.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. في الحلقة دي احنا بنتكلم عن واحدة من اغرب الحاجات اللي حصلت في عالم الجيمينج السنة دي. قبل الفاصل خلصنا كلام عن 6 فيديوهات مسربة من GTA 6 وعرفنا كمية تفاصيل رهيبة عن اللعبة ما كانش المفروض ان احنا نعرفها دلوقتي، ومسلسل التسريبات ده لسه مستمر والفيديوهات عددها بقى كتير جدا دلوقتي. لكن مسرب اللعبة ايه حكايته؟ مين هو سايبر ليك؟ مين الشخص اللي عنده بيلد او نسخة كاملة قابلة للعب من GTA 6؟ ازاي الشخص ده بيسرب محتوى لواحدة من اهم الالعاب في التاريخ قبل ما تنزل؟ وليه بدل ما يستخبى ويحاول انه محدش يعرف عنه حاجة عمال يطلع فيديو ورا فيديو وبيستفز روك ستار وتيك تو قدام العالم كله؟ مين بقى هذا الهاكر الغامض وعايز ايه بالظبط؟ تعالوا بقى نحاول نعرف الحكاية دي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. اول حاجة لازم نعرفها انه في الحقيقة محدش عارف مين هو سايبر ليك اساسا. احنا حتى ما نعرفش هل بنتكلم عن شخص واحد ولا مجموعة كاملة. الاسم ده ظهر يوم 18 اغسطس لما بدأت الفيديوهات بتاعة GTA 6 تنتشر، وبعدها الموضوع اتحول بسرعة جدا من هاكر عنده اكاونت على موقع اكس بيسرب اللعبة لحملة كبيرة لها اسم وشعار وموقع وبيانات ومطالب. وسايبر ليك نفسه بيقدم اللي بيعمله على انه مش مجرد تسريب علشان الشهرة او علشان يبوظ مفاجآت روك ستار، لكن هو بيقول ان دي حرب ضد قرارات الشركات في صناعة الالعاب، وهو شايف ان القرارات دي ضد اللاعبين والمستهلكين. يعني الهاكر ده بيقول انه مش بيعمل اللي هو بيعمله علشان الفلوس، لكن علشان عنده قضية وعايز يفرض تغييرات على الشركات. وسايبر ليك نشر بيان كامل وكتب فيه 3 مطالب وبيقول ان شركات الالعاب لازم تلتزم بيهم، والاغرب انه قال ان الكلام ده مش موجه لروك ستار او تيك تو بس، لكن هو بيهدد اي استوديو او اي بابليشر كبير بيخالف القواعد دي، واي استوديو ممكن يبقى هو الهدف اللي بعد روك ستار. طيب ايه هي المطالب او القواعد التلاتة اللي سايبر ليك عايزهم؟ اول طلب هو ان الطلب المسبق او البري اوردر لنسخة GTA 6 الديجيتال يتلغي من قبل ما تنزل، وبيقول ان النسخة الديجيتال استحالة تخلص، يعني انتوا بتدفعوا فلوس مقدم على منتج رقمي مش هيخلص وانتوا لسه ما تعرفوش اللعبة النهائية مستواها عامل ازاي. وهو عايز شركة روك ستار تنزل اللعبة بنسخ فيزيكال او سيديهات وبعد كده يبقوا يشوفوا موضوع الديجيتال ده. وتاني حاجة طلبها سايبر ليك من روك ستار هي انه فكرة الدي ال سي او المحتوى الاضافي في القصة تتلغي، ومش عاجبه ان شركة روك ستار تزود محتوى في السنجل بلاير جوه ملفات اللعبة اللي انت اشتريتها وبعد كده تقفل المحتوى ده وتطلب منك فلوس زيادة علشان يشتغل. يعني لو انت دفعت $70 والداتا موجودة عندك يبقى ما ينفعش شركة ترجع تبيع لك مفتاح للملفات دي وبعدين تقولك ان ده دي ال سي او محتوى اضافي جديد. وهي دي النقطة اللي هو بيسميها فيك سينجل بلاير دي ال سي. وتالت طلب عند الهاكر ده متعلق بحفظ الالعاب نفسها. سايبر ليك عايز انه اي لعبة فيها سينجل بلاير وبتعتمد في جزء منها على سيرفرات الشركة يبقى عندها حاجة اسمها اوفلاين فول باك، يعني لو بعد 5 أو 10 أو 15 سنة الشركة قررت تقفل السيرفرات يبقى لازم قبل ما يعملوا كده ينزلوا ابديت اخير يخلي المحتوى الفردي في اللعبة يشتغل اوفلاين من غير انترنت. وهنا ممكن حد يقول طب ما المطالب دي في بعضها فعلا لاعبين كتير بيتكلموا عنها من سنين، وده حقيقي خصوصا موضوع الحفاظ على الألعاب والأوفلاين مود، لكن المشكلة في الطريقة طبعا، لأنه ما ينفعش تطلب الكلام ده عن طريق الهاكينج، لأن سايبر ليك قال بمنتهى الوضوح أن التسريبات مش هتتوقف لحد ما روك ستار وتيك تو ينزلوا تصريح رسمي ويعتذروا بشكل علني ويقدموا التزام واضح أنهم هيغيروا السياسات دي. يعني الراجل ده عنده شروط وبيهدد انه لسه مستمر في نشر المحتوى، وكمان نشر محتوى فيه شعار روك ستار الجديد في بداية اللعبة وشاشة التحميل اللي في الاول. بس علشان نبقى فاهمين، سايبر ليك اللي بيقدم نفسه على انه بيدافع عن حقوق الجيمرز عمل كريبتو كارنسي او عملة رقمية خاصة بيه وبدأ يروج لها مع التسريبات، وشعار العملة دي موجود على الفيديوهات، وبيعمل كمان تصويت او فوتنج على موقع اكس علشان يسأل الناس عايزين تشوفوا ايه تاني من اللعبة. يعني الاخ ده كان مخطط كل حاجة، لان ترتيب الاحداث مهم جدا. الموقع الخاص بسايبر ليك او الويب سايت اتجهز يوم 14 اغسطس والعملة الرقمية بدأت التداول يوم 15، وأول التسريبات الكبيرة لجي تي اي 6 ظهرت يوم 18. يعني العملة الرقمية اللي هو عملها كانت موجودة قبل ما يسرب الفيديوهات، ولما الفيديوهات نزلت كان عليها براندينج وكيو آر كودز مرتبطة بالموقع وبالعملة. يعني التسريب نفسه عبارة عن نصبايا كبيرة، ولعبة جي تي اي 6 هي الضحية. وطبعا أول ما الفيديوهات اتسربت والإنترنت كله بدأ يتكلم عن سايبر ليك، العملة الرقمية بتاعته انفجرت، وقيمتها في الماركت وصلت في ساعات قليلة لحوالي 3.3 مليون دولار. وفي تداول حصل على العملة دي، وفي ناس دفعت فلوس للمسرب علشان ينزل فيديوهات جديدة. يعني في فلوس حقيقية بدأت تروح للشخص ده بسبب تسريبات جي تي اي 6. الانترنت كله طبعا بدأ يحاول يعرف مين هو سايبر ليك، وظهر ناس بتربط الاسم ده بحسابات قديمة جدا على منتديات ألمانية متخصصة في التكنولوجي والسايبر سيكيوريتي. وبعض التحقيقات بتقول ان اسم سايبر ليك ظهر من سنين، وان الشخص ده ممكن يكون من ألمانيا او سويسرا، وانه ممكن يكون عنده حاجة و30 سنة. لكن لحد اللحظة دي كل دي مجرد خيوط الناس بتحاول تجمعها، ومفيش جهة رسمية قالت انهم عرفوا الشخص اللي بيسرب جي تي اي 6. ويوم 20 و21 أغسطس سايبر ليك اختفى تقريبا لمدة 24 ساعة. فالانترنت كله بدأ يقول انه خلاص شركة روكستار وتيك تو عرفوا يوصلوا للهاكر ده، لكن بعد كده رجع ونشر فيديوهات تاني. فالحد دلوقتي محدش عارف مين الشخص ده، وشركة روكستار وتيك تو اضطروا انهم يلجأوا للمحكمة الفيدرالية في نيويورك. وهنا بقى لازم نسأل السؤال الاخطر، هو الهاكر ده وصل للبيلد او النسخة دي ازاي اساسا؟ وايه اللي حصل لشركة روكستار بعد التسريبات دي؟ تعالوا نكمل بعد الفاصل. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة FM او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا عن تسريبات جي تي اي 6.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام وبنتكلم دايما عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. قبل الفاصل عرفنا ان محدش عارف مين هو سايبر ليك اللي سرب فيديوهات جي تي اي 6، وعرفنا ان هو مش بس بيسرب فيديوهات من جي تي اي 6 لكن هو عنده مطالب وعامل عملة رقمية وبيهدد روك ستار وتيك تو انه هيكمل في التسريبات لو الشركات منفذتش اللي هو عايزه. ونزل بيان اخير بيقول فيه انه هو عنده نسخة كاملة من اللعبة وانها موجودة على الانترنت بس مستخبية. طيب روك ستار وتيك تو عملوا ايه؟ هل فضلوا كده يتفرجوا على اللعبة وهي بتتسرب؟ اكيد لا طبعا، الموضوع خرج من مرحلة حذف الفيديوهات وبلاغات الكوبي رايت ووصل رسميا للمحاكم الامريكية. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومفأم او على الواتساب على 0155-9-55-1006. في يوم 20 اغسطس شركة تيك تو قدمت طلبات للمحكمة الفيدرالية في نيويورك علشان تصدر اوامر قانونية لشركتين مهمين جدا، مايكروسوفت وديسكورد. يعني تيك تو بتقول للمحكمة احنا عندنا شخص او مجموعة مجهولة بتنشر محتوى محمي بحقوق الملكية الفكرية والشركات دي ممكن يكون عندهم بيانات تساعدنا نعرف مين اللي ورا التسريبات دي. وبالفعل المحكمة وافقت. طيب ليه مايكروسوفت تحديدا؟ لان تيك تو مش عايزة تعرف اليوزر نيم وخلاص. الطلب اللي قدموه بيشمل سجلات داخلية مايكروسوفت هي اللي ممكن توصل لها ويعرفوا مين هو سايبر ليك، أو أي معلومات عندهم ممكن تساعد في تحديد الشخص أو الأشخاص اللي ورا الاسم ده. المعلومات دي زي الأكاونت آي دي والإيميل المستخدم والآي بي أدرس وآخر لوج إن ورقم التليفون لو موجود، وحسابات بقى مرتبطة زي جوجل أو أكس بوكس وأي حاجة ممكن توصل شركة تيك تو وروك ستار للهاكر ده. يعني لو المسرب استعمل حساب مايكروسوفت أو رفع ملفات على الكلاود أو استخدم جهاز مرتبط بالحساب، كل معلومة من دول ممكن تبقى خيط يوصل للشخص الحقيقي. وهي دي المشكلة اللي عاملها سايبر ليك دلوقتي، لأن الاسم في الآخر مجرد اسم مستعار وممكن يكون بيستخدم أنواع مختلفة من برامج الفي بي ان، وأكيد هاكر زي ده عنده أكاونتس وأجهزة مختلفة، لكن كل خدمة جديدة بيستعملها ممكن تسيب وراه حاجة صغيرة. ومايكروسوفت أكدت أنهم بيشتغلوا في الموضوع ده بكل طاقتهم. الشيف تكنولوجي اوفيسر او السي تي او في شركه اكس بوكس قال انهم شغالين مع تيك تو وروك ستار علشان يساعدوهم، لانه لو المسرب استعمل اي حاجه من منظومه مايكروسوفت واكس بوكس الشركه ممكن يكون عندها بيانات تساعد في التحقيق. طيب وديسكورد دخلت في الموضوع ليه؟ لان تيك تو كمان بتدور على حسابات وسيرفرات ديسكورد اللي ممكن يكون حصل من خلالها تداول او مناقشه للملفات المسربه، والطلب القانوني اللي قدمته تيك تو بيطلب بيانات لحسابات تواصلت في سيرفرات معينه من اول 1 يونيو 2026. يعني تيك تو بترجع اكتر من شهرين لورا علشان تحاول تعرف هل الفيديوهات او المعلومات كانت بتتنقل ما بين الناس قبل ما تطلع على الانترنت ولا لا. فاللي شركة تيك تو بتعمله دلوقتي هو إنها بتوسع شبكة البحث. لو المسرب أو الهاكر ده دخل على سيرفر واتكلم مع حد أو حد نقل منه محتوى، الشركة عايزة تعرف حركة المعلومات دي مشيت إزاي، بدل ما يدوروا على سايبر ليك كاسم شخص واحد بيحاولوا إنهم يرسموا خريطة كاملة حوالين التسريبات. والأهم إن مايكروسوفت وديسكورد مطلوب منهم يسلموا المعلومات في موعد أقصاه يوم 4 سبتمبر، يعني في ديدلاين. وبعد كده شركة تيك تو ممكن يبقى قدامها كمية كبيرة من البيانات وتبدأ تربط الكلام ده كله ببعض. طيب هل معنى كده ان سايبر ليك هيتكشف؟ مش بالضرورة. لو المجموعة دي او الشخص ده فاهم كويس وعارف ازاي يخفي هويته، الموضوع ده ممكن يبقى صعب جدا، لكن ان هو يفضل مختفي 100% لمدة طويلة ده شيء مش سهل، خصوصا بقى وهو عمال ينشر فيديوهات وعنده ويب سايت وعملة رقمية وكيو آر كودز وحسابات وخدمات. وأي حاجة زيادة بيعملها سايبر ليك بتفتح احتمال جديد إنه يكون ساب غلطة صغيرة وراه. طيب نرجع لأكبر سؤال في الحكاية دي كلها، هو سايبر ليك وصل للبيلد أو نسخة جي تي اي 6 دي إزاي أساساً؟ في إشاعة بتقول إن النسخة دي اتسربت عن طريق التعامل مع خدمة عملاء روك ستار من ستوديو روك ستار إنديا، فرع روك ستار في الهند، وإنه الملف ده تسرب لما الاستوديو ده تحديداً تم اختراقه. بس ده كلام مش أكيد. في 2022 حصل التسريب المشهور اللي خرج فيه أكتر من 90 فيديو من نسخة التطوير بتاع جي تي اي 6، وبعد كده الشخص اللي كان ورا الاختراق اتعرف واتحاكم. يعني سايبر ليك حاليا مطلوب. شركة تيك تو دخلت المحكمة ومايكروسوفت بتتعاون معها وديسكورد مطلوب منها بيانات. فهل سايبر ليك فعلا هيقدر يخبي نفسه عن كل الشركات دي، ولا وسط كل المواقع والحسابات والعملة الرقمية والفيديوهات اللي هو عملها ممكن يكون ساب غلطة واحدة تكشف مين هو؟ قصة التسريبات ما خلصتش، لأنها عملت أزمة أمنية لروكستار وتيك تو وأثرت على قيمة الشركة نفسها. وشركة تيك تو من بداية التسريبات خسرت أكتر من 2 مليار دولار من قيمتها في البورصة. وكل الكلام ده بيحصل قبل أيام من العرض الرسمي الكبير لجي تي اي 6 يوم 27 أغسطس. والمفاجأة الكبرى أنه الهاكر نزل تهديد شديد جدا وقال أنه عامل حاجة اسمها Dead Man Switch، يعني مفتاح الرجل الميت. يعني لما حد يقول أن أنا لو مت كل حاجة هتتسرب وكل المستندات هتطلع زي ما بيتقال في الأفلام، هو بيهدد أنه هو عامل النظام ده Dead Man Switch ولازم يقفله كل يوم، ولو اتقبض عليه أو جراله حاجة الديد مان سويتش هيشتغل لوحده وهتتسرب جي تي اي 6 بالكامل على الانترنت. أنا ما كنتش أتمنى أبداً أن جي تي اي 6 تتسرب بالشكل ده، وأنه يكون في خطورة أن اللعبة تتسرب قبل ما تنزل بتلات شهور. فهل روكستار هتغير خطتها بعد كل اللي تسرب؟ وهل الهاكر سايبر ليك هيتقبض عليه؟ هنفضل متابعين الموضوع ده مع بعض هنا معاكم في اكس او على نجوم اف ام، والوقت بيعدي بسرعة. ودي كانت حلقتنا الليلة. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني الحلقة الجاية من أكس أو في نفس الميعاد على 100.6 نجوم أف أم. سلام.
1: كنتم مع أكس أو مع شريف جويفل على نجوم أف أم. نجوم أف أم.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعه مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.